0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: انتي تعرف علاش؟
3: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
4: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: هي عمري يا وخيال، هي حياتي هي عمري يا وخيال.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: السبعة ستة دقائق صباح الأنوار صباح الخيرات، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في برنامجكم نهارك زين. نفسح المجال للشيخ فتحي الباي في فقرة قبس من الإيمان ومواصلين في برنامجكم نهارك زين.
4: قبس من الإيمان،
5: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، بالمحبة نلتقي بالمودة نتواصل. ألف تحية تتلك بالعائلة معنا زميلتنا الفاضلة الطيبة عوة فلعوني أمل إبيزي، كذلك من نسويش ملك ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. يقولكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم طيب، نهاركم مفعم بالمحبة والأمل والتفاؤل وصفاء القلوب. نحيو مستمعينا الغاليين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج تونس الخضراء، تونس الحبيبة، حفظ الله من قلوب الحاقدين والحاسدين في هذا اليوم عواطف الخميس 15 أكتوبر 2026، 4 جمادى الأولى 1448، كما تعودنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سيسروا احنا في الطريق بنسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، نحترم إشارات المرور، ربي إن شاء الله يحفظنا ونرجع لديارنا كما خرجنا منها في أحسن الأحوال. اليوم عيد الجلاء، إن شاء الله كل عام وبلادنا الغالية تونس الخضراء بألف خير، ربي يحفظنا بلادنا وربي أيضا يهدينا كلنا باش نعملوا ونخدموا ونجتهدوا ونتعلموا ونخدموا لأرواحنا باش نحاولوا ويلزمنا نطوروا بلادنا. كذلك عيد ميلاد أكسجين فهم كل عام وإذاعتنا الغالية بألف خير. ألف تحية لزميلنا الفاضل أخونا الغالي سي كمال ربانا مدير مؤسسة أكسجين فهم، تحية كبيرة برشا اللي هو ولعائلته، وربي إن شاء الله يبارك في كل إنسان يساهم ويعمل في حاجات من نوعية، مشاريع من نوعية اللي تساهم بدرجة كبيرة في إحياء الولاية بأكملها. سر نجاح عمل أكسجين فام لليوم عملت 15 سنة، ما فهم حتى سر إلا التفاهم والمحبة والتضحية والوفاء والإخلاص بين المجموعة، ناس الكل منضبطة وقت الخدمة، ناس الكل تتعاون مع بعضها، ما فهمش فرق بين أستاذ وبين كذا وبين كذا، ناس الكل عائلة واحدة، وذلك سر من أسرار النجاح. وبطبيعة الحال رسول صلى الله عليه وسلم أكدنا على وجوب التعاون، الأسرة ما تنجح لما تتعاون، في أي مؤسسة في أي مدرسة في أي حومة ما يكون فما نجاحك البقعة ذيك إلا بالتضامن والتعاون. نختم بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يكبر عمره سن أكسجين فام كل ما تثقل المسؤولية وتكبر المسؤولية، وإحنا عاهدنا مستمعينا الأوفياء بإسعادهم بمختلف وكل الفقرات، وخليكم تويكا مع زميلتنا الطيبة برشا عواطف إيروني.
3: أكيد شكر كبير ليك شيخ فتح الباي، وشكرا زادا كيف على الكلمات اللي حكيتها حول عيد الجلاء اليوم وعيد ميلاد إذاعة أكسجين فام. حقيقة اليوم عيدنا عيدين، 15 أكتوبر هو ليس يوما عادي في إذاعة أكسجين فام، هو يوم نحتفل به ب 15 أكتوبر جلاء آخر جندي عن ولاية بنزرت، وخاصة زادا كيف نحتفل بعيد ميلاد إذاعة أكسجين فام. أكيد 15 سنة ما تعدتش بالسهل، 15 سنة تعدت برشة تضحية برشة صبر، خدمنا في كل الظروف. اليوم مش نحاول نوصلوا الصوت للمستمعين المستمعات، مهم برشا أنه احنا نحتفلوا بعيد ميلاد إذاعة أكسجين فام. وكما طرح زادا أنت وقلت أنه كل ما نزيد عام كل ما تزيد تكبر المسؤولية الشيخ فتحي الباي، وكل ما اليوم نزيد أكثر وأكثر نقربوا لمستمعينا ومستمعاتنا طو يسمعوا فينا ناس معناتها من خارج ربوع ولاية بنزرت من إذاعة أكسجين. دونك ان شاء الله كل عام وإذاعة أكسجين فام حيا بألف خير، ان شاء الله كل عام وتونس زاد كيف حيا بألف خير، وزاد كيف بأمنها وأمانها وشعبها ديما يكون بألف ألف خير. دونك ان شاء الله الاحتفالات بعيد الجلاء وبعيد ميلاد إذاعة أكسجين إف إم متواصلة على امتداد برنامج نهارك زين. وزاد كيف كيف السنة فيكم بلاتو تخي تخي سبيسيال، دونك ما تعدلوا الموج علينا وما تبادوش لبعيد، رجعنا متواصلين.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
10: تحب تبدل مابل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ معليك كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم زين نهاركم أسعد وأحلى الأيامات. مرحبا مرحبا من جديد بكل المستمعين والمستمعات. تقوقيت نتعرفوا على حالة الطقس اليوم في مختلف معتمديات ولاية بنزرت اليوم في ميتيو
0: ميتيو ميتيو.
3: دونك تشير التوقعات المتاحة لمدينة بنزرت إلى أجواء اليوم مستقرة إجمالا مع وجود سحب متفرقة ودون أمطار منتظرة. الحرارة المتوقعة تتراوح في حدود 25 إلى 27 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى نحو 14 إلى 17 درجة. وتظهر بيانات نموذج الأمريكي لمدينة بنزرت طقس جاف أيضا مع حرارة قصوى تقارب 25 درجة. دونك نمشي حسب المعتمديات. دونك بالنسبة لبنزرت الشمالية وبنزرت جنوبية وجرزونة أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة، ثم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الصباح لتبلغ قرابة 25 إلى 27 درجة دون أمطار منتظرة وفق التوقعات العامة للمنطقة. معتمديات منزل شميل العالية رأس جبل وغار الملح أجواء مستقرة نسبيا مع سحب متفرقة وحرارة نهارية في حدود 24 حتى 27 درجة مع احتمال اختلاف طفيف بفعل القرب من الساحل. بالنسبة للمعتمدية منزل بورقيبة تينجا وماطر طقس متقلب بين الغيوم والفترات المشمسة، دونك حرارة نهارية متوقعة في حدود 25 حتى 27 درجة دون إشارة واضحة لأمطار اليوم. سجنين جومين غزالة دونك أجواء مستقرة إجمالا مع سحب متفرقة وحرارة نهارية تقديرية بين 24 حتى 26 درجة وفما انخفاض في درجات الحرارة. دونك بصفة عامة الطقس اليوم كما قلنا أجواء مستقرة فما سحب متفرقة ودون أمطار منتظرة والحرارة بصفة عامة في حدود من 25 حتى 27 درجة مئوية في النهار وفي الليل باش تبرد وتوصل حتى 14 حتى 17 درجة. فما بيانات كما قلنا تظهر النموذج الأمريكي لمدينة بنزرت أنه الطقس اليوم باش يكون معناتها بشكل معين فيها سحب متفرقة وما فماش أمطار منتظرة بالنسبة لليوم. سينو بصفة عامة خلينا نحكيه على طقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. يتميز طقس اليوم في بقية الولايات بسحب قليلة ثم يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريحة تهب من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة ثم تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب ثم متموج بمنطقة سيرات ودرجات الحرارة تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 حتى 22 درجة. وبالنسبة للمرتفعات الغربية هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي حول آخر التوقعات لليوم بمختلف ولايات الجمهورية. برامجكم نهار زين متواصل معكم لليوم حتى للحداش برشة فقرات إن شاء الله باش تكون حاضرة معكم اليوم وخاصة زادة كيف كيف الاحتفال بعيد الجلاء وبعيد ميلاد إذاعة أكسجين أف أم.

0: ثم حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، وصباح الأنوار لكل حد اليوم يخدم. فما شكون اليوم مرتاحين، فما شكون قصد ربي باش يخدم، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، إن شاء الله ربي يقضي حوائج الجميع بكل خير. في مثل هذا اليوم من 15 أكتوبر تتوقف عقارب الساعة ونستحضر محطة فارقة في تاريخ تونس الحديث. اليوم تونس وتحيي بلادنا ذكرى عيد الجلاء، ذكرى 61 لرحيل آخر جندي أجنبي عن التراب الوطني، تحديدا من القاعدة البحرية العريقة ببنزرت عام 1963. دونك الجلاء ما كانش مجرد حدث بروتوكولي أو توقيع على الورق، هو كان ثمرة نضال طويل وملحمة خضها الشعب التونسي جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني الأبي والشرطة والمتطوعين من كل زاوية دونك في الوطن هذايا بين 19 و 12 و 20 من يوليو 1961. بنزرت شهدت معركة الدم والفي، معركة قدمت فيها أرواح مئات الشهداء الزكية الأبرار ليرسموا بدمائهم اليوم مستقبل تونس اللي قد نشوفه فيه في عام 2026. تونس قدمت أرواح مئات الشهداء، واليوم هو يوم الحقيقة مهم برشا وتاريخي. في مثل هذا اليوم من عام 1963 غادر الميرال الفرنسي القاعدة البحرية وارتفع العلم الوطني التونسي عاليا في سماء بنزرت برفعة الرئيس الراحل حبيب بورقيبة ليعلن رسميا وداع العصر الاستعماري وانطلاق مرحلة بناء الدولة الوطنية المستقلة التونسية ذات السيادة الكاملة برا بحرا وجوان. دونك معركة الجلاء العسكري في 15 أكتوبر والاحتفاء بذكرها اليوم هو تذكير دائم بأن السيادة والحرية اللتين تتمتع بهم اليوم تونس هما أمانة غالية في أعناقنا، وهما تذكير كيف كفاح أبائنا وأجدادنا لتأميم الأرض. والجلاء العسكري يخوض وطننا اليوم معارك جديدة، دونك المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وكيف كيف زاد تحية إجلال وإكبار لحماة الوطن. وكل عام وتونس من شمالها إلى جنوبها عزيزة والشامخة وآمنة. تحية كبيرة كبيرة برشا للجيش الوطني التونسي، لقوات الحرس، قوات زاد كيف كيف الدفاع الوطني، حرس المرور، الشرطة، كل الأسلاك الأمنية لليوم معناتها لازتها الخبزة، وزاد كيف كيف الواجب أنهم يمشوا يخدموا ويأمنوا هذا العرس الوطني الهام. إن شاء الله كل عام تونس حية بألف ألف خير، وتحيا تونس دائما وأبدا.

0: حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و ايبيلاسيون.

الفريجيدير بسمخيلي ومعاها هدية والجارانتي يوصل لخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكروواند من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبني لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العادة لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام وكان تحب على التقسيط إنو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: نهارك زين.
1: 8:05، مرحبا بكم لقيت ذي دي ما نعودوكم في نهارك زين بالكودكور. اليوم باش نحكيو الحقيقة على أغنية مهمة برشا في هذا اليوم التاريخي، اليوم الحقيقة المجيد، عيد ميلاد اليوم 15 أكتوبر، اليوم هذا التاريخ المجيد والهام برشا في تاريخ تونس. نرجع بكم إلى صفحة من أهم صفحات تاريخ تونس الحديث، نرجع بكم تحديدا إلى زمن النظام من أجل السيادة الوطنية لمدينة بنزرت اللي احتضنت واحدة من أبرز المحطات متاع الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي. بعد اعلان استقلال تونس في 20 مارس 1956، ابقى الوجود العسكري الفرنسي في قاعدة بنزرت قضية سيادية عالقة ورمز من رموز استكمال الاستقلال. على هذاك التونسيين تطلعوا لاستعادة السيطرة الكاملة على ترابهم وعلى ارضهم، وتصاعدت المطالب باجلاء القوات الفرنسية عن المدينة بعدما اندلعت مع معركة الجلاء عن بنزرت في شهر جويلية 1961، وهي تعتبر واحدة من بين المواجهات اللي خلفت شهداء وجرحى وخلدت في الذاكرة الوطنية تضحيات التونسيين من أجل الحرية الكرامة والسيادة. في قلب المرحلة التاريخية ما كانتش الكلمة والفن بعيدين عن معركة الوطن، فقد تحول الشعر زاد كيف الغناء إلى زوز وسائل للتعبير عن الإرادة الشعبية للشعب التونسي العريق وتوثيق المشاعر الوطنية وتخليد لتضحيات المقاومين. من بين الأعمال اللي ارتبطت بالمرحلة هذه اللي هي نشيد بني وطني اللي كتب كلماته الشعر التونسي عبد المجيد بن جدو، ووضع الحان والموسيقي الشاذلي أنور، وأدته الفنانة التونسية الخالدة عليا. بني وطني هي مش مجرد أغنية وطنية عابرة، هي قصيدة تحمل نداء إلى أبناء الوطن وتستحضر معاني التضحية والصمود وتعبر عن التمسك بالحق في الحياة والحرية. في كلماتها تتجسد صورة أبناء تونس وهم قاعدين يواجهوا في التحديات ويأمنوا بأن السلام الحقيقي لا يقوم على الخضوع والخنوع، وأن السيادة الوطنية لا تكتمل إلا باستعادة القرار الوطني وصون كرامة الشعب. العمل الفني هذا يكتسب مكانة خاصة في الذكرى الفنية والوطنية التونسية، الارتباط بملحمة الجلاء عن بنزرت ولما حمله صوت عليا من إحساس وقوة في أداء قصيدة تختزل مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وأصبح النشيد هذا شاهد فني على زمن كان فيه الوطن حاضر في الشعر، اللحن، الصوت، كيف زاد كان حاضر في ميادين النضال والتضحيات اللي دفعوها غالية أبائنا وأجدادنا. مع استكمال الجلاء عن بنزرت في 15 أكتوبر 1963، اكتملت مرحلة مفصلية من استعادة السيادة الوطنية، وبقات ذكرى الجلاء هي مناسبة لاستحضار تضحية الشهداء وكل الناس اللي أسهموا في مسيرة التحرر الوطني، المسيرة الكبيرة اللي الحقيقة كانت مضنية وشاقة برشا، وبعدها تونس استعادت حريتها واستقلالها. من هنا تستمد كما قلنا بني وطني القيمة التاريخية متاحة، هي تذكرنا بأن الاستقلال ما هوش مجرد تاريخ في الذاكرة، هو مسار من التضحيات والمسؤولية والعمل من أجل مستقبل أفضل. أغنية بني وطني ديما تتعدى في إذاعة أكسجين أفام، وديما تسمعوها كل صباح، وديما عندها وقتها الفيكس، ديما تتعدى قبل البرامج وقبل كل الفقرات مع بداية كل صباح. ديما بني وطني تتعدى هذا النغم الوطني والمهم. خليكم طوى مع نشيد بني وطني بصوت الفنانة التونسية عليا. عاود نذكروا من كلمات عبد المجيد بن جدو، الحان الشاذلي أنور، تحية إلى أرواح شهداء تونس وإلى بنزرت اللي باش تبقى تاريخيا جزءا أصيلا من حكاية هذا الوطن العزيز.

كبرنا معاكم وبيكم. حلمة كبيرة أمنا بيها وما زلنا مواصلين ومعاكم ديما مونسي. كل عام وانتم معانا حيين بخير. أكسجين.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hâte à 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars fichar. Jarraba ou hafala fedar.
0: Andek Orange.

أكسجين FM معها متونسين وبيها مستمتعين ومن خلالها أصواتنا توصل في الحين. اليوم أنا اخترت نكون متسبقين وإن شاء الله ديما في العلالي ومتألقين. حلمة كبيرة وعشرة طويلة وأيامات جميلة تعدت علينا وبها هي مازلنا مأمنين مواصلين ومضحين على خاطركم انتوما أحلى مستمعين. تحية من القلب توصلكم مني فاتنا نفسي.

0: احلى سباح على اكسجين افلام. احلى سباح.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: 15 اكتوبر زاد كيف هو اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة الريفية اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 واحتفل به لأول مرة عام 2008 اعترافا بالدور المحوري لتطلع به النساء في التنمية الفلاحية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر. نعرف الكل أن المرأة الفلاحة تساهم في مختلف مراحل الإنتاج من زراعة المحاصيل العناية بالمنشأة إلى جني المنتوجات وتحويلها وتسويقها، فضلا عن دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمعارف التقليدية. ورغم أهمية الدور هذايا اللي تطلع به اليوم المرأة الفلاحة، مازال برشا من النساء في المناطق الريفية يواجهوا في حد تحديات كبيرة تتعلق، ونعرفوها الناس الكل، بصعوبة ظروف العمل، محدودية النفاذ للتمويل والأراضي والتجهيزات الحديثة، وزاد كيف إلى جانب الحاجة لضمان التغطية الاجتماعية وتحسين فرص التكوين والتسويق. نعرف الناس الكل مالغزمو اليد العاملة الفلاحة في تونس ماهيش تاخو في حقها، خاصة زادة من النساء اليوم اللي تكبدوا عناء المشي طويلا في ظروف ماهيش باهية بالكل. دونك بمناسبة هذا اليوم العالمي للمرأة الفلاحة والمرأة الريفية، ما نحبوش كلام بركة، ما نحبوش نهار بركة باش نذكروا فيه النساء الفلاحات والريفيات، بل زادة تكون دعوة وفرصة باش نحكيه على حقوق النساء الفلاحات. دونك المرأة الفلاحة كما قلنا عندها دور محوري كبير برشا، ولكنها في المقابل قاعدة تتواجه في مجموعة من التحديات الكبيرة. التحديات هذه تتضاعف بالنسبة للنساء اللي يجمعوا بين العمل الفلاحي المسؤوليات العائلية والمنزلية في ظل محدودية الاعتراف أحيانا بالمجهود اللي يبذلوه رغم مساهمتهم المباشرة في الانتاج والتوفير موارد العيش للأسر متاعهم. من هنا تبرز أهمية تطوير السياسات والبرامج اللي لازم تكون موجهة للمرأة الريفية من خلال تحسين ظروف العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية، تسهيل النفاذ للتمويل، ودعم المبادرات الفلاحية النسائية، وتوفير فرص التكوين والتسويق بما يساعد على تثمين المنتوجات المحلية وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قادرة على توفير مواطن شغل وتحقيق الاستقلالية المالية. اليوم برشا معناها فلاحات يحكيوا ويقولوا إنه مشكلتنا اليوم حتى كيف نطالبوا

نحبوا قطعة أرض نحن نزرعوها نحن نخدموها ونحن اللي نجنيو الثمار متاعها، ما لغز ما يقولك اليوم ما نلقاوش حتى تجاوب مع المطالب متاعنا. دونك هذه كما قلنا اليوم هذا هو فرصة لتجديد الدعوة بضرورة إلى هذا الموضوع الأهمية القصوى. كما نعرفوا أن دعم المرأة الفلاحة يمثل استثمار في التنمية المحلية لما يمكنه أن يتيح دعم المرأة الفلاحة من فرص لتحسين دخل الأسر، الحد من الفقر في المناطق الريفية، تشجيع النساء

جداد النساء الفلاحات، ونترحموا على أرواح النساء الفلاحات اللواتي ذهبنا ضحية مالوغوزمون اليوم الجشع متاع بعض رؤساء الأعمال اللي ما حبوش معناتها يوفروا لهم اليوم ظروف لائقة باش يتنقلوا فيها، واليوم للأسف خسائر في الأرواح في صفوف النساء الفلاحات العاملات والكادحات. دونك المرأة الفلاحة هي مش مجرد يد عاملة في الحقول، هي الشريك أساسي اليوم في الإنتاج، وأيضا هي حلقة مهمة في منظومة الأمن الغذائي وعنصر فاعل في تنمية الأرياف والمحافظة على استمرارية الحياة فيها. وأيضا زاد كيف كيف هي جزء، هي أم، هي معلمة، هي مربية، تربي اليوم في الأجيال. كل عام ونساء هذا البلد بألف خير، وكل عام ونساء الفلاحات بألف ألف خير.

Joyeux anniversaire Radio Oxygène FM. Joyeux anniversaire. كل عام وانت حي بخير راديو اكسجين اف ام، ان شاء الله مزيد من النجاح والتألق والابداع والامتاع مستمعينك اللي يحبوك. تحية من الفنان التونسي محمد جبالي، ونقول لك انت الكل في الكل يا عيني، قد ما نوصف فيك باقي شوية. بون شانس.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. دونك كما تعرفوا اليوم احياء ذكرى 63 لعيد الجلاء في ولايه بنزرت، واستعدادات صايره حاليا في روضه الشهداء لاستقبال رئيس الجمهوريه قيس سعيد اللي باش يكون حاضر اليوم. دونك التفاصيل اكثر باش نتعرف عليها مع زميلنا سي فؤاد المحمدي. صباح الانوار سي فؤاد، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح النور، صباح الخير، تحياتي ليك وتحيه لكل اوفياء اذاعه التلفزيون. فتتحل كما قلت، نحن الآن في انتظار حلول سيادة الرئيس قيس سعيد الإشراف على ذكرى 63 للجلاء في بنزرت. بتتحل الأجواء طيبة جدا هنا في مقبرة الشهداء، ونحن متواجدون هنا في المقبرة لتغطية الحدث على أمواج إذاعة أكسجين. بتتحل معركة الجلاء هي المواجهة ربما اللي أنهت أو أنهت آخر معركة المستعمر في في بدون بتتحل. وعيد الجلاء ليس مجرد تحية ذكرى وطنية، بحس بل هي ملحمة من حمد السيادة والنصر، وبالتحال استثار لتضحية الأبطال. هذا نعم.
1: سينون زادا كيف كيف أنقلنا من خلال وجودك سي فؤاد الأجواء الصورة الإذاعية غديك، شنية الأمور في روضة الشهداء؟
2: في روضة الشهداء قلت نحن في انتظار حلول ركب سيادة الرئيس أستاذ قيس سعيد للإشراف على ذكرى 63 للجلاء هنا في مقبرة الشهداء. كل الأمور ربما التنظيمية اللوجستية متوفرة بامتياز وبتميز في المقبرة هنا في روضة الشهداء في بنزرت. بطبيعة الحال إشراف سيادة الرئيس أستاذ قيس سعيد، هناك مراسم رسميه ربما لاحياء ذكرى 63، تحيه العلم الوطني واستعراض تشكيله شرفيه من الجيوش الثلاث، الى جانب وضع كيل من الزهور عند النصب التذكاري وتلاوه الفاتحه ترحم الارواح الشهداء، وهذا اللي تشوفوه بعد قليل مع حلول ركب سياده الرئيس الاستاذ قيس سعيد.
1: اكيد، ومن خلال الفيديو اللي امنته لنا، وميرسي بوكو ليك والساده الزملاء المرافقين ليك، دونك ميرسي بوكو. دونك قاعدين تاملوا لنا في الصوره الاذاعيه، وقاعدين نشوفوا الحقيقه في موكب مهيب وتحضيرات هامه وهامه جدا لاستقبال رئيس الجمهوريه قيس سعيد. وان شاء الله نرجعوا لك سي فؤاد ونوفيكم الساده المستمعين كل ما تتوفر عنا معطيات جديده اليوم في اطار مواكبتنا اليوم لهذا اليوم الوطني الهام، واستعدادات الحقيقه حثيثة لاستقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن شاء الله بشي حل على ولاية بنزرت، يعني سويعات قليلة وبلتو دقائق قليلة يكون حاضر في ولاية بنزرت لإحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. باش نقعدوا نتابعوا مع زملائنا اللي موجودين حاليا وحاضرين، دونك سي فؤاد، مراد، محمد أمين عزيزي، ليكيب الكل حاضرة باش تعطيكم نقولوا تغطية شاملة وكافية ووافية لهذا اليوم الوطني. تقعدوا تتابعوا برنامجكم نهارك زين، وتقعدوا تتابعوا الباج اوفيسيال اوكسيجين افام اوكسيجين تونسي.

بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أكتفي أثراً يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أوكسجين فام، كل عام وأنت إلى القلوب.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار
2: تفاصيل من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محلك محلك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محلك وحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
3: دعوه حلوه فتحه سكام.
1: محلاك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. اكسجين فام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمه، للميمه الحنينه. اما حتى انتم محلاكم راو محلاكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.

كبرنا معاكم وبيكم. حلمة كبيرة أمنا بيها وما زلنا مواصلين ومعاكم ديما مونسين. كل عام وانتم معانا حيين بخير. أكسجين فام، صوتك بصوت العالم.

علي الحداد

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: مرحبا بكم 9:15. مرحبا. نحكي على المشكلة القديمة الجديد بمعتمدية سجنان ونداءات اليوم المتكررة بضرورة إلى هذا الموضوع على أهمية القصوى. نحكي على مشكل التطهير بمعتمدية سجنان، المشكلة ذي اللي طالبوا به تقريبا كل وكافة متسكني معتمدية سجنان بكافة العمادات متاحة. باش نحكي فيه الموضوع ذي بأكثر تفاصيل، حضر معنا سي رمزي العباسي نائب محلي بمعتمدية سجنان. أهلا وسهلا سي رمزي، مرحبا بك.
4: أهلا بدي عواطف، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي وذاتك سجانة.
3: كنا تابعنا فيديو كنت نزلته على صفحتك الرسمية سي رمزي، شفنا فيه اليوم مشكل غياب القنوات متاع التطهير، وتقريبا الموضوع ذي اللي حكينا فيه في عدة مناسبات، ومازال مطلب متجدد اليوم من عند متسكني معتمدية سجنان. سي رمزي،
4: أول حاجة حبيت نترحم على شهدائنا الأبرار لذكرى عيد الجلاء 63. بالنسبة فانطولة اللي عانوا في أهل سجنان، معناها القديم الجديد، نعانوا في البطالة، نعانوا في ظروف قاسية في نقل أبنائنا إلى مدن مجاورة، في غياب محطة تطهير أهل سجنان يعانون الويلات، خاطر اليوم قنوة الصرف الصحي ما عادش تأدي قيمتها الوظيفية، ولا الشاي فانت خارج البر ودارات السيب البرة من سيدي منصور إلى حد فانت لمقر المعتمدين تاع سجنان، فبكيت مسافة 2 كيلومتر. اليوم أنا أهل سجنان عندهم جمعتين وهم على نفس المنوال. اليوم أهل سجنان يعانوا من روائح الكريهة، يعانوا من فنطولة بالفمر يكون أزمتيك زاد فنطة سبب له معناها فنطولة في أمراض أخرى. اليوم فنطولة الحشرات متراكمة، اليوم معناها الزواحف موجودة فنطولة بكثرة. اليوم أهالي سجنان يطلقون صيحة فزع ونداء عاجل، سيد رئيس الجمهورية رئيس سجنان اليوم تعاني في غياب محطة تطهير، أولادها يعانوا، أهلها يعانوا، وهذا يلزم مطلب تسريع محطة تطهير، وهذا مطلب معناها قديم جديد، راهو مش ياسر معناها فهمت 34 مليار مش ياسر على الدولة، ومش ياسر على أهل سجنان اللي فهمت محطة تطهير باش تغير الوجه نتاع سجنان. اليوم كنشوفوا مشهد كما كاك وليدات في يوم عيد إذا ما ينجموش يخرجوا حتى باش يلعبوا، أنا فهمت اليوم فضيح. اليوم فهمت صحيح سجنان فهمت تحتفل بعيد الجلاء، لكن فهمت سجنان اليوم تبكي، بنزرت بحلة جديدة، لكن فهمت سجنان من معتمديات بنزرت مازالت ما خذتش التمييز الإيجابي نتاعها، ومازلنا اليوم نعاني.
3: وي افكتيفمون، هو حتى بقية زادة كيف المعتمديات كما معتمديات بنزرة الجنوبية، كما زادة كيف شرزونة، منزل جميل وغيره من المعتمديات في ولاية بنزرة. اليوم فيها مناطق يغيب فيها القنوات متاع التطهير وتعاني ملغزمون من المشكل البيئي هذايا الخطير. من خلال هذا اليوم المهم برشا، يوم 15 اكتوبر عيد الجلاء المجيد اللي تحت فيه به ولاية بنزرت، نحبك توجه كلمة للسادة المعنيين، للسادة المسؤولين اللي قاعدين يسمعوا فيك سلامتي عبر موجات إذاعة أكسجين أفام، شنو تحب تقول، شنو تحب توصل على ضوء هذه الوضعية اللي قاعدين نشوفوا فيها في الفيديو اللي أنت كنت نشرته.
4: بالنسبة لنا احنا مع احترامات معناها لأصدقائنا في المدن المجاورة، بالنسبة لسجنان الرأي البلدية متاعها مؤسسة عام 1967، والقنوة الصرف الصحي هي اللي موجودة عندها قرابة 120 سنة، هذا بقرات قديمة وما تجددتش معناها حتى تعاقب فنط السلطة وتعاقب فنط سياسة الدولة. يعني قالنا اليوم فنط لسجنان مازلنا ما خذناش حظنا بالكافي، واليوم أهالي سجنان معناها نداء استغاثة لا يزي معناها وليداتنا بطالة، ولا يزي عن الولاد، ولا يزي اليوم راو فانت عنا مشكل صحي كبير ياسر في غياب محطة تطهير. اليوم قنوة الصرف الصحي سايب البرة، اليوم قنوة الصرف الصحي داخل الديار، اليوم فانت لأهالي سجنان يطلقون استغاثة لسيد رئيس الجمهورية، راو اليوم أهالي سجنان رام يعانوا، رانا نعانوا من البطالة، رانا نعانوا فانت بعدم تسوية وضعية عمل الحضار، رانا نعانوا من مشاكل صحية، رانا نعانوا من البعد من مركز الولايات ومركز المدن اللي فيها حتى أبسط حاجة اللي هو تحليل،

0: فما إيجابية في بعض المشاريع، لكن هذايا ما يأديش معناها كون قلنا احنا وإلا يستجيب لتطلعات أهل السجنان. اليوم أهل السجنان وليداتنا يعني مربتانا، وليداتنا يعني عدم تصويت وضعية خاصة عامة الحضار. اليوم كما قلت لك نعانوا من مشكل صحي كبير ياسر، اللي قناة الصرف الصحي ما عاش خارج البر فهمت في المساحات الرعوية، ولد قناة الصرف الصحي تصب لنا في ديارنا، ولد قناة الصرف الصحي فهمت موجودة كل على قرعة الطريق، معناها كارثة كارثة كارثة كبيرة ياسر.
1: واضح، شكر كبير لك، يعطيك الصحة. سي رمزي العباسي نائب محلي بمعتمدية سجنان، تحدثنا على مشكل غياب قنوات التطهير اللي هو موضوع متواصل بمعتمدية سجنان، تحدثوا عليه تقريبا من خلال النداءات المتواصلة والمتكررة اللي أطلقوها مجموعة من المواطنين والمواطنات عبر موجات إذاعة أكسجين أفهم، كيف زاد النواب المحليين بمعتمدية سجنان. نستثمر هذا اليوم الوطني الهام والهام جدا اللي من خلال ولاية بنزرت تتزين وتتحلى، ولكن زاد نطالب كيف كيف بضرورة تحقيق مجمل المطالب اللي طالب بها عدد هام وهام برشا من معتمدية ولاية بنزرت. 14 معتمدية، كل معتمدية عندها مطلب أساس. الحقيقة غياب التنمية موجود وحاضر وقاعدين نشوفه فيه في أغلب معتمدية ولاية بنزرت، وضروري اليوم تفعيل مخطط التنمية اللي تحدثنا عليه عدة مرات، وخاصة زاد مخطط التنمية لعام 2026. مجموعة من المطالب الحقيقة الهامة والهامة جدا لكل معتمدية ولكل حومة ولكل نهج، وزاد كيف مجموعة من المشاريع اللي لازم تصير برمجتها في أقرب الأوقات. اليوم باش نشوفوا معتمدية ولاية بنزرت حاضرة فيها اليوم التنمية المندمجة، وحاضرة زاد كيف في مجمل المشاريع التنموية اللي لازم معتمدية ولاية بنزرت ياخذوا منها نصيب الأسد. شكرا لكم على الاستماع، شكر كبير الكل حد مع الموجود. وعلينا نعود نذكر اليوم نهار تخي سبيسيال، اليوم إذاعة أكسجين أفام تطفئ شمعات 15 سنة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله ديما صوتكم يوصل عبر موجات إذاعة أكسجين أفام. برشا مواطنين الحقيقة يطلبونا ويقولونا انتم راكم الصوت الوحيد اللي من خلاله نوصلوا به الأصوات، انتم اللي تسمعونا في وقت أنه ساعات المواطن يقول لك أنا مشيت للمسؤول وما جاوبنيش وما افتح ليش البيبان. اليوم إذا أكسجين أفام تفتح لكم البيبان اليوم وغدوة، ودائما إن شاء الله تبقى إذا أكسجين أفام تفتح لكم بابها باش تعبروا على رأيكم، باش تنقدوا، باش تحكيوا على وضعية مقلقتكم اليوم، باش كيف زادا باش تعيشونا وتشاركونا الفرحة. دونك إذا أكسجين أفام مازالت وإن شاء الله باش تبقى ديما معاكم وبيكم، راكم انتم نكبروا سادة المستمعين. هذا راه ماهوش كلام جس نقولوه كل عام ونقولوه بين الفينة والأخرى، هذا كلام الحقيقة على أرض الواقع حدين نعيشوا فيه. كل ما يزيد معانا مستمع، كل ما نربحوا مستمع في برنامج، في كرونيك، في اتصال هاتفي، في تدخل، هذايا الحقيقة نجاح كبير لنا، هذايا معناتها حاجة وإضافة كبيرة كبيرة برشا لنا احنا كطاقم وفريق إذاعة أكسجين أفام. احنا أسرة تبدأ من إذاعة أكسجين أفام وتمتد لكل مستمع ولكل مستمع ولكل حد ديما معدل موجتو على إذاعة أكسجين أفام. إن شاء الله ديما احنا معاكم وديما نجددوا مع بعضنا، نخدموا على الرسالة الأسمى اللي هي نوصلوا صوت البنزرتية في كافة ربوع ولاية بنزرت وعلاش لا في خارج معناتها بقية الولايات. شكر كبير لكم، وإن شاء الله أكسجين أفام حي بألف خير، وإن شاء الله زادة كيف كيف كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نواسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معاكم، احنا معاكم.

0: كم تقدموا محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجم الرجال والدبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب تبدل موبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك، ما عليك كان تجي المعرض بيتي أجمل. تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق، من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معنا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش، والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
9: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
8: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال،
10: باش نخدموا على لورال والكخي. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
11: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ولا لوبيتال ميليتير.
12: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.

بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أكتفي أثرا يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أوكسجين فام، كل عام وأنت إلى القلوب أقرب.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افهم

0: احنا معاكم وبيكم حلمة كبيرة امننا بيها وما زلنا مواصلين ومعاكم ديما مونسين. كل عام وانتم معانا حيين بخير. اكسجين فاهم صوتك بالصوت العالي.
1: راديو اكسجين فاهم
2: صوتك بالصوت العالي.
0: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
5: نهاركم زين. 49 دقيقة. مرحبا مرحبا. باش نمشي ونتوجه لمركز الشباب حمزة دلالي بجرزونا اليوم باش نحكيو على إيفينمون المساواة الجندرية وتمكين النساء والفتيات. باش تصير فعاليات على مستوى الحماية الرقمية وكيف كيف زادا كيف كيفاش باش تكون الممارسات الأمنة لوسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية الرقمية. نعرفوا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ولات الحقيقة تهدد برشا النشأة من المراهقين والمراهقة. دونك تخصيص ندوة تعنى بهم وتعنى خاصة زادة كيف كيف بالسلامة الرقمية موضوع مهم ومهم للغاية باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع مدام إنا الميزوني مديرة المشروع. مرحبا بك مدام إنا. مرحبا.
6: عسلامة مدام. مرحبا بك ونهارك زين. معك إبنة ميزوني مديرة مواطنة رقمية اللي هي قائمة بالمشروع ودينا اليوم من زرزونة.
5: مرحبا بك مدام. دونك برشا نصور أهداف يعني موجودة في المشروع وتخدم عليها اللي هي من بينها ربما تمكين النساء والفتيات اليوم من الحماية خاصة والسلامة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
6: بالضبط بالضبط. هو كل مرة قاعدين نشوفه في برشا مشاكل تصير على الفضاء الرقمي اللي هو كما نقوله نحن الفضاء الرقمي ما إله إلا إكسونسيون من الفضاء العام بالطبيعة. حياتنا الكل موجودة فيه. ما عادش نحكي على الفضاء الرقمي كحاجة إضافية لكن كحاجة أساسية بالنسبة لنا. فمهم جدا أن نفهمه كيفاش نتعامله فيه وأن نحميه أنفسنا من أي عنف نجم يصير على علينا كأفراد مجتمع كنساء أو كفتيات باش نكونوا زادة فاعلات على الفضاء هذايا. وإذا كان في حالات معناها بالنسبة لنا المشروع هذايا أنه إذا كان فما حالات عنف رقمي نجموا ندعموا الضحية نعاونوها أنها تتجاوز عملية العنف اللي تم عليها رقميا. زادة باش ما نوصلوش للعنف هذاك نسبقوا الأحداث ونعلموا كيفاش يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي بالطبيعة مع غيره خاصة توا مع الذكاء الاصطناعي اللي قاعد
5: يفتح أخرى زادة. نحب نستثمر وجودك معنا مدام أمنة ولو تعطي شوية توصيات ونصائح لأهمية السلامة الرقمية وكيفاش اليوم أي مواطنة وأي فتاة وعلاش لا حتى أي راجل يسمع فينا اليوم يحافظ على السلامة الرقمية متاعه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى فضاء الانترنت بصفة عامة.
6: هو الحقيقة أهم

0: حاجة أنه نحاولوا ما نشاركوش معطيات خاصة مثلا، نحاولوا ما نشاركوش معطياتنا البيومترية. نشوفوا مؤخرا في كل مرة فما حملات صور قديمة تكون فيها معطياتك تقدمهم وتكون صور بالنسبة للنساء للفتيات كما قلت، ولا حتى الرجال كما قلت حضرتك، أنه يكونوا صورهم مفتوحة للعموم، مفتوحة لأي شخص أنه عنده نوايا سيئة ينجم يستخدمهم. صور الأطفال ينجموا يستخدموهم بالذكاء الاصطناعي يتم فبركتهم، صور النساء للأسف يتم فبركتهم في مشاهد حميمية أو غير أخلاقية اللي نجم تتعدى على وجودهم كما قلت في الفضاء الرقمي في الفضاء العام. المهم ياسر أن ما نعطيوش المعطيات الشخصية نتاعنا، وما نعطيوش زادة مثلا الحاجات الأساسية كيما ما نشاركوش في كلمة السر نتاعنا، ما نضغطوش على روابط ما نعرفوهمش، نحاولوا أن ما ندخلوش في صداقات سريعا ونعطيو صورنا الخاصة ولا صور حميمية. اللي هذوما نوعية العنف اللي شفناه للأسف تتعرض له الفتيات والنساء في تونس وفي تونس عموما كبلادنا. فمهم جدا أن نعرفوا اللي الفضاء الرقمي اللي موجود فيه موجود دائما حتى كان أنت تفسخ وما يتفسخش، هذه حاجة، واللي هو الفضاء عمومي مهما صار، واللي أي حاجة موجودة عليه ماهيش ملكيتك الخاصة لكن ملكية الشركات هذية اللي هي تقدم لك في التكنولوجيا هذه.
1: اكزاكتومون، مهم برشا نعاودوا ناكدوا على انه ما يلزمش خاصه المراهقين والمراهقات واي حد قاعد يستعمل اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي انه يشارك مجموعه المعطيات والبيانات الشخصيه نتاعو على السوشيال ميديا. زاد كيف الردوا بينا من الذكاء الاصطناعي اليوم ما نعطيوهوش تصورنا برشا، لانه قد في وقت من الاوقات نعرفوا انه اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور رويدا رويدا ويوم بعد يوم، وقد يستعمل هذه المعطيات والبيانات الشخصية والهامة برشا ضدنا في المستقبل. دونك مدام آمنة المشروع هذا قداش باش يدوم، زادة كيف تواجه الدعوة اليوم للمهتمين والمهتمات بالسلامة الرقمية باش يكونوا حاضرين معاكم وموجودين؟
0: بالضبط، هو المشروع هذا من توا حتى كشي لشهر فيبري إن شاء الله باش نتنقلوا في عدة مناطق من تونس. بدينا بجردونة بنزرت، وباش نتنقلوا للبيجة قفة سيدي بوزيد قفة قبلي ودوز. دونك باش نحاولوا المناطق هذوما أن نتعاملوا أكثر وأكثر مع النساء اللي موجودين في المناطق هذية، نقدموا لهم المعرفة الحملة التحسيسية هذية، باش يكون زادة خدمتنا خدمة خدمة مساعدة موجودة متاحة للناس الكل على سواء على الموقع متاعنا وإلا سواء على رقم خط المساعدة لأي امرأة أو أي شخص يتعرض للعنف الرقمي. نجم
1: نقدمه للمساعدة إن شاء الله. مهم برشا، نشكرك، مرسي بكو، يعطيك الصحة مدام أمنا الميزوني. شكر كبير ليك على كل التفاصيل اللي قدمتها مدام أمنا الميزوني مديرة مشروع مواطنة رقمية. حكينا على مشروع المساواة الجندرية وتمكين النساء والفتيات على هذا المشروع المهم برشا اللي يصير اليوم 15 أكتوبر 2026 بمركز الشباب حمزة الدلالي بمعتمدية جرزونة. متزلم توصل معكم برنامجكم، نهارك زين، شكرا لكم على الاستماع والمتابعة.

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيغ طوال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زيدة.

0: بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر بنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: تحب تبدل مبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ معليك كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق. من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي، ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.

بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أقتفي أثرا يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أوكسجين فام، كل عام وأنت إلى

0: نهارك زين. نهاركم أحلى وأسعد الأيام إن شاء الله. كل عام وإذاعة أكسجين فان ديما معكم ديما موجودة في قلوبكم، وزاد كيف كيف قاعدين تسمعوا فيه في كل دار في كل مطعم ديما من ولاية بنزرت وين ما يوصلكم صوت إذاعة أكسجين فان بالصوت العالي. تشاركونا الفرحة وتشاركونا فرحة عيد ميلاد إذاعة أكسجين فان. فرحانين برشا باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية أو التليفون باش نبداو به في برنامجكم نهارك زين. باش ناخذوا معنا مدام حياة من ماطر. أهلا وسهلا يا مدام حياة، مرحبا.
1: ألو صباح النور عطوفة، شنحوالك
0: لاباس عليك؟
1: والله لاباس الحمد لله. شنحوالك أنت يا ماما؟
0: الحمد لله. نسأل على حوالك يا لالا حياة. كي تقولي انقطع الخط نعاود نتصلوا بمدام حيات من مطر، ربما خطر ضعف الشبكه. سينو صدقوني ما عندكمش فكره قديش نفرح وقت اللي ناخذ مكالماتكم الهاتفيه وتشاركونا فرحتنا بعيد ميلادنا، عيد ميلاد اذاعه أكسجين فام 15 سنه على الدوام، 15 سنه واحنا معاكم ديما ديما ان شاء الله، ديما صوت اذاعه أكسجين فام ديما مسموع في كل دار في كل حومه في كل نهج من كامل ربوع ولايات الجمهورية التونسية، مش ولاية بنزرت فقط. نحن نسعى ونحن نكون موجودين في كل الولايات متاع الجمهورية التونسية. نعود نذكر اليوم نهار تخي تخي سبيسيال، اليوم عيد الجلاء، ونحيي ذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت، وزاد كيف كيف اليوم

0: صوفيا صدقية تونس. نغمة ذي إن شاء الله تسمعوه بعد شوية. سنترجعنا مدام حياة من ناطر. صباح الأنوار، مرحبا بك من جديد مدام حياة.
1: صباح النور. صباح النور،
0: مرحبا بك. شنو أحوالك يا للا مرة أخرى؟
1: والله لاباس الحمد لله. شنو أحوالك أنت يا ماما؟
0: يعيشك الحمد لله. دونك اليوم إذا أكسجين أفام تحتفل بعيد ميلادها 15 سنة. يقول لك إذا أكسجين أفام، شنو تعني لك الكلمة هذه؟
1: أكسجين أفام حياتي هذيك يا مدام عواد.
0: اي انت حياتي ذات اكسجين افام حياتك.
1: تكمل لي حياتي هذيك.
0: اي كيفاش كيفاش اعطي احكي لنا كيفاش صباحك يبدا مع ذات اكسجين افام؟ وقتاش تسمع اكسجين اكثر وقت؟
1: انا مصباح من 6 ملي نحل اكسجين، وانا معاكم حتى للسبعة نتاع
0: العشية. اي تبع كل البرامج.
1: كل البرامج
0: معاكم. يعيشك يا لالا، ان شاء الله ديما معانا، ان شاء الله ربي يديم لك في صحتك وفي عافيتك، وربي يفضل لك الناس الكل اللي يحبوك. نخلي لك المجال لشكون تحب تقدم تحيه بمناسبه عيد ميلاد اذاعه اكسجين اف ام.
1: نحب نقدم تحيه للكيب الكل نتاع اكسجين، نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله من حسن الى احسن. ونقدم تحيه لامي واختي تويكا يسمعوا فيا، اللي هي حليمه وفطومه. امي فطومه
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا لالا.
1: امين يا ربي. امين يعيشك. نقول لهم ان شاء الله بالصحه والعافيه يا رب. ان شاء الله ربي يشفيكم، كل حد عنده حاجه توجع فيه ان شاء الله.
0: امين
1: ان شاء الله ربي يشفيهم.
0: امين ان شاء الله ربي يشفي الجميع. نشكرك برشا يعيشك على حضورك وحضورك واللفته هذه الكريمه والمزيانه برشا يعيشك يا مدام حياه. ان شاء الله ديما تسمعنا وانت في صحه جيده وملمومه باعزائك والناس اللي تحبهم الكل يا للا. دونك زاد كيف كيف مرحبا بمكالماتكم الهاتفيه. كما قلنا لكم نفرحوا برشا في هذا اليوم انه احنا نسمعوا اصواتكم. دونك لحظات مع الفاصل الاشياري، مازلنا متواصلين في برنامجكم نهار جزين، ومازلنا متواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس

0: Station spécialisée. Fettaqat al-photovoltaïque. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. Hattet à la vimetkom, mohantim, khubara fettaqa, t'offrekom dira sa majaniya, ou t'hennikom à la votre système photovoltaïque de A à Z. Mais la fiche t'estanna. Asna'vaouk wahdek, blech tasbqa ou bittaqsit à la sabrasni. Ou khadim les équipements électriques et électroniques men ghir ma t'khammam fil fatoura. L'accès معلومات زورونا في showroom Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على notre page Facebook Max Protection وكل عادة مع Max Energy وفر طاقتك وفر
1: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهه تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
1: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلا تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو أوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشر في بنزرت شيخ ادريس لبياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444

0: العشرة 32 دقيقة. مرحبا مرحبا. الحقيقة المكالمات الهاتفية نتاعكم مازالت متواصلة ومشاهدة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي تشاركونا فرحتنا بعيد ميلاد إذاعتنا إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. فرحانين برشا زادة كيف كيف باش ناخذوا تليفون من عند مريم من إكسبريس نورة. مريم زادة كيف كيف تكون حاضرة معاكم تكون زادة كيف كيف موجودة. ناديا دونك قولوا لي مريم بعد شويه طب باش نعديو ناديا. دونك نعديو ناديا من جرزونة. اهلا وسهلا يا ناديا مرحبا بيك.
1: الو صباح النور والخيرات. الف الف مبروك لاكسجين اف ام
0: الى
1: صاحبها سي كمال ربانا اللي اسسها وعرف الوقت اللي اسسها فيه ونهار اللي انطلقت فيه.
0: أكي.
1: عيد الجلاء عيد كل من ضحى لتونس وجاب لها استقلالها واخر وعيد الجلاء اخر جندي اللي خرج من البلاد باش تونس الحره مستقلة. ربي عايشكم إذاعة أكسجين إف إم الحب لكل كل دار. أنا متونسة بيكم وربي يخليكم.
0: يعيشك يا لله يعيشك يا لله وربي إن شاء الله يفضلك ويديم لك صحتك وعافيتك ويفضل لك الناس العزيز عليك.
1: يعيشك لله عايشك وتحية إلى كل نقدم تحية. ربي يرحم كل شهيد اللي قدم قطرة دم من تونس وتونس تبقى رغم الأعدائي تونس تبقى حرة مستقلة أبد الدار. ربي فضلك وربي عايشكم الله يخليكم
0: يعيشك.
1: وربي عايش تونس كاملة
0: إن شاء الله
1: خير برجالة
0: إن شاء الله يعيشك ويعطيك الصحة على هالطاقة الإيجابية. ميرسي بوكو يا مدام نيديا كما سمعتوا الطاقة الإيجابية الجميلة برشا عند مدام نيديا من جرزونة. نحب أقول لك إن شاء الله بفضلك يا مدام نيديا وفضلك أنت وفضل السادة المستمعين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ونعاود نقولها أنتوما رأس المال أنتوما الإنجاز الكبير اللي نفرحوا به كل يوم وأنتوما الحقيقة السبب لوجود إذاعة أكسجين أف إم وأنتم الحاجة اللي باش تخلي إذاعة أكسجين أف إم تتواصل دائما دائما إن شاء الله موجودة. مازلنا في استقبال مكالماتكم الهاتفية ومازلنا في استقبال زادة كيف كيف التهاني نتاعكم بمناسبة عيد ميلاد إذاعتنا إذاعة أكسجين أف إم بالصوت العالي. إن شاء الله كل عام وإذاعة أكسجين أف إم متألقة وتنير درب كل حد يحب يسمع إذاعة أكسجين أف إم يحب يوصل صوته إن شاء الله.

0: التصوير عواطف صباح الورد والياسمين.
1: مرحبا بيك، شنو احوالك؟
0: الحمد لله ساعة. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إذا في مسائل من كامل الفريق اللي يحكموا في القرب. وكما يقولوها اليوم صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العام إلى الأعلى.
1: أكيد أكيد. اليوم العيد عيدين، عيد ميلاد إذاعة أكسجين أف إم وعيد الجلاء الوطني. أنت مريم وأجانس إكسبريس نورة بصفة عامة كنتوا حاضرين معنا بالأفريات، زادك حضوركم كان مهم ومهم برشا في إذاعة أكسجين أف إم. وإحنا ديما راهو في المناسبات هذه نتذكروا شركائنا والناس اللي معاهم قاعدين نتقدموا خطوة بخطوة. يا مريم
0: يعيشك يا عواطف، وانا نعرف معناها اللي تبليسيتي اللي تعملوا فيهم في اكسجين اف ام، معناتها قاعدين يقدموا بالشركاء نتاعكم. حتى ايضا في مبلغ اكسجين نوره، دونك راي معناتها تقدم لكم تحيه كبيره، شفتوا على اللي تبليسيتي اللي قاعدين تعملوا لنا فيهم، وقاعدين يسمونا معناها في خدمتنا وفي شهرتنا في كل شيء.
1: تري تري بيان، ان شاء الله نتمنى لكم برشا برشا توفيق وان شاء الله بمزيد التالق والنجاح. اجانس اكسبريس نورا، ميرسي بوكو لكم انتم زاده، شكرا لكم انتم على الاستماع. مرحبا بمكالمتكم الهاتفيه على 31 10 80 90.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع،
1: ريح
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: نهارك زين.
1: مرحبا بكم، نهارك زين. نختموا التهيئة نتاعكم بعد ميلاد إذاعتنا إذاعة أكسجين أف إم بتليفون من غير الملح من عند أمل. صباح الأنوار يا أمل، مرحبا بك.
2: صباح النور، عسلامة أختي.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله، عايشك لاباس ندير.
1: الحمد لله، نسألك على أحوالكم.
2: يا عايشك يا ربي، صبلك. حبيت هذيا قلت إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وربي إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله متألقين، ونقدم تحية لكل إيكيب.
1: يعيشك يا رب. أنت ديما تسمع في هذا أكسجين أف إم المستمعات الوفيات.
2: ديما صدقني ملي نقوم نحس البريد، صدقني كيما البارح والله العظيم معناها ما سكتوا الجمله الراديو.
1: احنا محظوظين بكم يا لله، احنا محظوظين بكم وبمستمعين كيفكم الحقيقه. دونك ان شاء الله ربي يفضلك يا لله، ان شاء الله ربي يطول في عمرك. ميسيلش استثمر الفرصه، قول شكون تحب تسال، شكون تحب تسلم، وجه ديديكاس نتاعك. ميسيلش
2: قدم ديديكاس لكم انتم ساعه اول حاجه، وربي يطول ان شاء الله في عمركم كما قلت لكم، ونقدم تحيه لامي وبابا،
1: ربي يفضلهم لك.
2: يعيشك يا ربي، واختي ياسمينة وبنت اختي لينا.
1: ان شاء الله يا لله يعيشك، حتى هما اكيد يحبوك برشا. شكرا كبير ليك يا امل، ميرسي بوكو امل من غار الملح. شكرا لكم انتم على الاستماع. ما تنساوش انه على امتداد نهار كامل اليوم الاحتفالات متواصله بعيد الجلاء وبعيد ميلاد اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. ان شاء الله ديما اذاعتنا فرحانه ومنوره بوجودكم الساده المستمعين والمستمعات. شكرا كبير للكيب الكل اللي رافقت في برنامجكم نهارك زين. ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. ميرسي بوكو مدام ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، شكر كبير لكم. أجمل تحيات عوض فلعوني، باي باي في لمن.
0: نهارك زين.

بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أقتفي أثراً يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أكسجين فام، كل عام وأنت إلى القلوب.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أكتفي أثراً يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أوكسجين فام، كل عام وأنت إلى القلوب أقرب.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر كأس بنزر للحلاقة. تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شوليق رني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
3: تحب تبدل مابل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ مع ليك كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معنا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: Max Protection. خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم Max Energy. Max Energy by Max Protection. Spécialisé في الطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et bornes de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع Max Energy، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند. من الآخر كان تحب تشري إلكترو ميناجي وملقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريه بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب تبدل مبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك، ما عليك كان تجي المعرض بيتي أجمل. تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق، من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش، والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
10: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
11: سيسيون أنوال 2026-2027 ب 590 دينار العام الكل،
10: وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
3: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دولياً ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
9: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
3: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة.

0: Radio Oxygène FM.
1: Plateau spécial.
2: مرحبا مرحبا بلاتو سبيسيال يبدا من طوى احتفالات اذاعه اكسجين اف ام تسمعوها على امتداد نهار كامل او بلاتو النصف الثاني من نهار اليوم دونك برشا احتفالات ان شاء الله باش تكون حاضره احتفال بعيد ميلاد اذاعه اكسجين اف ام 15 سنه من العطاء من الالتزام في خدمه المستمعين والمستمعات زاده كيف اليوم في اطار هذا اليوم المهم والهام برشا نحكيو اليوم على 15 اكتوبر عيد الجلاء العيد الوطني نعرفوا انه النهار هذا نهار مهم برشا تاريخيا بالنسبه لتونس دونك اليوم نحيي الذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت وهو جلاء اخر جندي فرنسي من ولايه بنزرت على ذكر باش نمشيو ونغوصوا اكثر في الذاكره الوطنيه وباش نحكيو ربما اكثر على اهميه توثيق الاحداث اللي صارت في 15 اكتوبر وقبل زاد كيف 15 اكتوبر اللي صارت معناتها معارك هامه في جويليا باش نحكيو عليها باكثر تفاصيل لانه مهم برشا اليوم يكون السينما الوثائقيه تخو حظها وتتسمع اكثر لانها هي الذاكره الوطنيه نتاع الشعب ككل اجيال واجيال بعد باش تسمع وباش تعرف برشا حديث وبرشا كلام من خلال الذاكره الوطنيه ومن خلال زاد كيف الافلام الوثائقيه دونك فرحانه برشا باش نحكيو على فيلم بورقيبة ديغول المواجهه هذا هو عنوان الفيلم الوثائقي اللي باش يكون ان شاء الله مبرمج لنهار السبت 17 اكتوبر 2026 باش يكون موجود بقاعة أفريكا بتونس العاصمة باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل باش نغوصوا خاصة في التفاصيل متاع الفيلم هذا فرحانة برشا بتكون حاضرة معنا مخرجة هذا العمل مدام ألفة شقرون أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا بيك مرحبا بيكم وشرفني الاستدعاء هذايا اليوم وكوني باش نتكلم على الفيلم هذايا في يوم يعني مهم برشا اللي هو 15 أكتوبر
2: مهمة
3: الفيلم هذا وثائقي وقع إنجازه يعني بفترة طويلة مدامة 6 سنين علاش على خاطر معركة بنزرت هي توا عندنا 63 سنة يعني ملي صارت المعركة مش برشا يعني مازالوا أشخاص موجودة تجم تتكلم على بنزرت وشنو صار في بنزرت في المعركة هذه اللي هي دامت 4 أيام وبعد وقع تفاوض فيها مدة سنتين إلى 15 أكتوبر يعني 63 احنا اللي نعرفوه اليوم على معركة بنزرت هو عيد الجلاء لكن ما قبل عيد الجلاء يعني باش خلطنا للمرحلة هذه يعني المعركة الحقيقية الميدانية هي صارت بين 19 و23 جويلية اللي هما 4 أيام يعني صار فيها مظاهرات
2: شنو صار بالضبط من بين 19 حتى 23 الأيامات هذه اللي ربما انتي وقت اللي حكينا في الأوف قلت لي فما اليوم برشا ناس ما تعرفش شنو صار بالضبط
3: اي ما تعرفش شنو صار بالضبط على خاطر صارت يعني معركة عنيفة جدا هي توا اسمها معركة بنزرت يعني لوجيكمان نقولوا معركة بنزرت يعني بين جيش مقابل جيش هو هوني الجيش كان متاعنا جديد وكان في الدفعة الأولى متاعه وكان فما الحرس أكثر حتى من الجيش وخاصة اللي كانوا موجودين يعني في بنزرت وقتها هو الناس الشعب المتظاهرين المتطوعين السكان فلا يعني كانوا أفواج كبيرة جات من جميع أنحاء الجمهورية جاية باش تتظاهر قدام الباز ميديتير وفي بنزرت وفي مازة بورقيبة باش يعني تعمل ضغط على فرنسا باش يخرجوا من القاعدة لكن المفاجأة اللي صارت سيكو الفرنسيس يعني في الخطة متاعهم هجموا على يعني ردعوا الشعب هذي ردعوا الناس الكل فهمت وصارت يعني برشا موتة يعني برشا ضحايا برشا ضحايا والضحايا هذوما العدد متاعهم في التاريخ قعد يتسألوا عليه 700 800 وبطبيعة يعني الذكرى الجماعية هي تقول 4000
2: يعني ما عندناش احصاء رسمي قديش من مواطن تونسي توفى في
3: هو الاحصاء وقتها يعني في فتره في الفتره هذيك في العلاقات الدبلوماسيه واللي موجوده بين فرنسا وتونس هي منقطعه كانت طبعا لكن فما علاقات يعني خلى بورقيبه ما يصعدش بعدد الموتى يعني اكتفى كانوا يعني يعمل مقاومه دبلوماسيه يعني في الامم المتحده وما صعدش عدد الموتى اكسيتيرا لكن احنا اليوم بعد 63 سنه بدي بينا نحاسبوا شويه التاريخ نتاعنا ونعرفوا شنو صار على خاطر اللي قاموا بالمعركة هذية يعني الجيش متاعنا والحرس متاعنا خاصة الشعب يعني اللي احنا اليوم فما ناس يعني مازالت موجودة وتجم تحكينا على الذاكرة هذية اللي احنا التوى يعني فما فراغ يعني في الذاكرة كنا ما نعرفوش شنو صار في كل أربع أيام هذوك الفيلم عمل نوع من التحقيق وحب يلوج على وجهات نظر وشواهد خاصة حية يعني هي الشرط الأول في الفيلم هو شكون الأشخاص يعني تجربوا الأشخاص اللي كانت موجودة في كل أربع أيام هذوكم تاع الماركة في بنزرت في مازن بورقيبة وقت اللي بنزرت كانت بلاد مسكرة يعني سكروها فما انغلاق وصار في كل فترة هذيك يعني من الأول بطبيعة فما مظاهرات بدأت قبل 19 جويلية وبعد صار اندلاع يعني الحرب كما نقوله يعني الضربة الأولانية صارت في نهار 19 جويلية وصارت قدام الجازات نتاع سيدي أحمد هذيك خرجوا فيها الباراشوتيست من الجازرنا وضربوا المتظاهرين هذه الضربة الأولانية ديجا وبعد انتشرت المعركة في مازن بورقيبة ومشيت حتى للمدينة في بنزرت يعني وضربت متسكني وصاروا قنت زيدا صاروا فما يعني فما الناس يعني كانت عرضة للخطر وللموت يعني يقول القائل قديش في أربع أيام كيفاش يعني متوا 4000 عليش على خطر هما فرنسا تضرب فينا يعني بالطيارات تونس ما عندهاش طيارات يعني طيارات اكتشاف تشوف في المتظاهرين تشوف اللي عملوا لي ترانشيات وقتها باش يحصروا المعركة فما تحضيرات صاروا ترانشيات
4: ولقيتوا معناتها حاجات توثق اللي صار في الايامات هذم الجرائم هذيا اللي قاعده تروينا فيها معناتها فما
3: التوثيق هذيا موجود في الذاكرة الجماعية يعني الناس اللي حضرت على المعركة
4: من خلال استشارات
3: حبينا نلوجوا على الصور على الفيديوهات على الريبورتور دو غير شكون صور معركة بنزرت احنا عنا صور مش برشة يعني موجودة خذينا من التلفزة التونسية لكن لقطات يعني قصيرة تلازينا باش نمشيو نلوجوا على الصور هذوما في أماكن مختلفة في الخارج زادة في اللينا في باتي في لو سي بي ادي في بلايس برشا بلايس ولقينا اللي لي سيكونس هذوما شويه لكن موجودين ومبعثرين يعني في برشا اماكن دونك العمل اللي خدمناه كنا خذينا الفيديو دارشيف هذوما وحللناه وشفنا الموارد مين يعني هما وخاصه يعني نظمناه ولقينا فيهم حاجات صور أدلة اللي يعني المعاملة اللي صارت يعني مع الشعب فما أدلة معينة اللي هي أصلا حتى كي وريناه بعد ساعات كان وريوا الصور هذوما الفرنسيين يعني دي حاجة دي غير عادية كونه ماركة بنزرت يعني مهيش معروفة أصلا في فرنسا يعني ما يعرفش يعني هي كانت معروفة وقت صارت يعني الأوروب الكل أمريكا العالم الكل يعني ارتج بالماركة بنزرت وكيفاش بورقيبة يعني حول الوجهة متاعه مدي معناتها ولا ضد فرنسا وقتها إما اليوم حتى حد ما يعرف معركة بنزرت خلف يعني الأجيال القديمة في فرنسا يعني حتى كي تلوج في الكتبات يعني في كتبات التاريخ ولا كتبات التاريخ اللي تخص دوغول اللي هو يحكيوا على دوغول عام بعام سنة بسنة نجي نشوف 61 متعديها يحكيوا على حرب تزير لكن ماركة بنزرت ما يتكلموش عليها ماركة بنزرت راهو عطات شحنة كبيرة لحرب تزير يعني في حالة ضعف وقتها تزير يعني في حالة يعني كون هي السنة الأخيرة متاع المفاوضات في الجزائر في مفاوضات إيفيان وكانت يعني الجيش الجزائري يعني الإفلان والمفاوضات كانت ياسر صعيبة وكانوا تعبين برشا وكانوا يعني وكان وقتها فما يعني مشاكل في فرنسا مشاكل في الجزائر أصلا
4: زادت هي عمقت اليوم وسرعت حتى من أنه الشعوب هذه المستعمرة معناها تستعيد كرامتها يعني ربما يؤسف برشا أنه احنا نحكيه على ذاكرة وطنية مبعثرة مدام ألفة خاطر اليوم هذيك التاريخ متاع الشعوب متاع تونس متاع كل الدول اللي عاشت ربما نفس السيناريو في تونس خاطر ما يختلفش برشا السيناريو التونسي على الجزائر على المغرب خاطر كلها شعوب استعمرت ربما اختلفنا في وقت الاستقلال ولكن كان فما مجازر كان فما ناس زادة كيف كيف ناضلت من أجل الوطن هذا من أجل التراب هذا دونك هذا اللي
3: الماركة بزارت كانت معناتها كلها مكاسب للجزائريين خاصة لأنها عطات شحنة لقوة الجزائريين في فترة حساسة جدا هما كانوا ضعاف برشا يعني ما عادش عندهم حتى قوة يعني خاصة في
4: يعني طولت أكثر من
3: هي طبعا طولت وخاصة اللي في جانفي يعني خمسة شهور قبل المعركة دوغول يعني يعلن على الاستقلال الداخلي متاع الجزائر ومقعد كان موضوع الصحراء موضوع الصحراء اللي فيه يعني موضوع البترول يعني الاكسبلوتاسيون تاع البترول بعد خروج فرنسا متزير يعني هما وقتها كانوا يعملوا في مفاوضات تاع الخروج في الزمن هذيك صاروا صار كاريمون يعني كومبلو ضد الرئيس على خاطر كان فما جيوش موازية اللي هما ضد يعني الجيش الفرنسي كان ضد استقلال اللي هو موجود في الجزائر ضد استقلال الجزائر يعني وجات منظمات إرهابية كما الأوس اللي هو منظمات باراليل يعني فما صار برشا قتل وعنف المقاومة كانت يعني صعيبة برشا هذه الكل أثر في معركة بنزرت علاش على خاطر اللي قاموا بالمعركة ما همش المارين متاع الباز ميليتير وما ما همش متحضرين باش يعملوا اللي قاموا بمعركة هم ميداليين جاو من الجزائر
4: اكيد مازلنا باش نحكيوا فيه الموضوع هذا باكثر تفاصيل دونك نعاودوا نذكروا ضيفتنا المخرجه مدام ألفة شقر ونحكيوا على فيلم بورقيبة ديغول المواجهه معركة بنزرت تقعدوا معنا لحظات مع الفاصل الاشهري راجعين متواصلين
1: plateau spécial. فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350 المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسيل، سوان ما إي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكور.
5: للترسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: plateau spécial.
1: بلاتو سبيسيال ماضي ساعة 33 دقيقة. مرحبا وشكرا على الاستماع. نحكيو على فيلم، نعاود نذكر ونقول العرض الأول للفيلم الوثائقي بورقيبة دي جول المواجهة، وتنركزوا عليش اخترنا كلمة المواجهة لأنه الفيلم يحمل طابع المواجهة اليوم من خلال الشهادات الحية اللي تم نقلها فيه. دونك نعاود نذكر ضيفتنا مخرجة العمل ألفة شقرون تقول أنه هو أول فيلم وثائقي طويل لها وثالث فيلم من أفلامها الوثائقية. دونك مدام ألفة، خلينا نبدأ من آخر نقطة حكينا فيها في الأوف وتحدثنا وقلنا أنه اليوم علاش الجزائر وقت اللي طالبت اليوم بتعويضات كبيرة برشا باش اليوم تسترجع حق أولادها وبناتها اللي دفعوا أرواحهم ثمن معناتها الوطن متاع الجزائر وأنه يشوفوا استقلالية الوطن الجزائر، علاش ليه اليوم في تونس ما ترحوش نقطة المطالبة بالتعويضات؟ خاطر اليوم عنا ناس كيفك أنت قاعدين يخدموا في الفن وزيدا كيف كيف قاعدين يرجعوا في الذاكرة الوطنية وقاعدين يحفظوا فيها اليوم وقاعدين يحاولوا يلموا في مجموعة المعطيات الحساسة والمهمة برشا في عمل كامل، برشا خدمة برشا تعب اليوم، علاش ما نستثمروش هذا الكل ونطالبوا اليوم بحقنا ونطالبوا بتعويضات زيدا كيف كيف من خلال الناس اللي أولادنا وبناتنا وأولاد تونس اللي دفعناهم باش تونس تاخذ الاستقلالية متاحها.
2: احنا توا في يعني معروف التاريخ اللي فما برشا معارك مختفية، توا هي معركة بالزرت معروفة في تونس لكن كي نجي نشوفوا يعني في المانيوال هيستوريك متاع فرنسا مثلا ما عندها حتى ما فيش أثر، ما نلقاوش نلقاو حتى شيء على معركة بنزرت. ليش؟ على خاطر وقع عمدا يعني إخفائها، جات في وسط حرب زير في أربع أيام، يعني صارت المعركة الميدانية في أربع أيام يعني بسرعة يعني سرعة في سرعة البرق كما قولوا. جاءوا أشخاص من مواطنين جاءوا من جميع أنحاء الجمهورية باش يدافعوا على بنزرت باش يتظاهروا، و صارت يعني كما نقولوا مجزرة. علاش؟ على خاطر ضربوهم بالطيارات وضربوهم ضربوا يعني ناس عزل، فما ناس عزل ما عنديش سلاح. هوني فما موضوع يعني فكرة المحاسبة، يعني فكرة المحاسبة يعني في هالحرب هي اسكو تعملت بين جيش وجيش مع العلم اللي احنا نعرفه الجيش متاعنا وقتها فاتي بزيل جديد في خطواته الأولى. يعني ما فيش برشا جيش، ما فما أكثر حرس من الجيش.

0: من زرت، من منزل بورقيبة، من منزل جميل، من منزل عبد الرحمن، خاطر هي كانت معركة منتشرة. شنو مصير السكان مثلا اللي تفاجئوا من المعركة متنيها، خاطر هي الباساج بين يعني المانيفستاسيون المظاهرة السلمية إلى استعمال السلاح وضرب، يعني صار بطريقة ياسر سريعة
1: أكيد. وتعتبر معركة بنزرت أهم معركة في هذا الكل، لأنه من خلالها هي خذت تونس استقلالها الكامل والكلي، خطر وقت اللي معناتها تونس ما كانتش معناتها استقلت من بقية الجهات، ولكن بقات بنزرت وعسكريا بقات معناتها مستعمرة، والمستعمر الفرنسي ما حبش وأبى أن يغادر معناتها بنزرت، وكأنه كانت أهم نقطة صارت، وربما أهم الأحداث صارت زادة كيف في ولاية بنزرت. نحب في الإطار هذه نحكي على نقطة مهمة برشا أنت قلتها، قلت على المواجهة اليوم، وعليش تسمى الفيلم تحت عنوان المواجهة. وقت اللي صارت قلت لي مواجهة بينات اليوم المناضلين والمناضلات، اللي خاصة المناضلين اللي معناتها أسعفكم الحاضنكم قابلتوهم وشفتوهم، اللي هم يحملوا الذاكرة الوطنية، وبين زيادة كيف الجانب الفرنسي أكيد اللي هم صرحوا وعطاوا رأيهم في الموضوع.
0: أي هو تاريخ الحركة الوطنية يعني موضوع شاسع وكبير وموضوع يعني البحث فيه متواصل، لازم نقعدوا نكملوا نبحثوا على الشواهد هذوما باش نحاولوا نفهموا أكثر تاريخ بلادنا وتاريخ الحركة الوطنية، خاصة للأجيال الجديدة يعني فهمت. طبعا هو أسعفني الحظ كونه نقابل أشخاص يعني اللي عاشت المعركة عن قرب، يعني كما قلت لك اللي كانوا موجودين في الأربع أيام هذوكم، اللي هي الشرط متاعي يعني كي نلوج على زوايا النظر هما شكون كان موجود في الأربع أيام هذوكم.
1: وعملية البحث كيفاش كانت؟
0: كانت صعيبة على خاطر هما توا أشخاص يعني الذاكرة هذه قاعدة تنتثر بشوية بشوية، دونك قعدنا نلوجوا عليهم، لوجنا عليهم في بنزرت، في مدينة بنزرت يعني فما عندنا النظرة نتاع السكان مع نتاع اللاجئين، فما برشا لاجئين، عندنا النظرة نتاع الجيوش من الجيش التونسي يعني خلطنا على سي مراد يعطي الصحة يعني قال لنا هديلنا الشهادة متاعه وتوفى الله يرحمه يعني توا. عندنا من المتطوعين اللي جاوا من الوردانيين، من الساحل، من الجنوب. عندنا زادة خذينا زادة النظرة المقابلة، مثلا لقينا مظلي جاي متزير حبينا يتكلم يعني حبينا نسموه شنو على الأقل باش نظهروا تضادات اللي موجود بين الاستشهاد الفرنسي والاستشهاد التونسي. لقينا زادة من الصحفيين زوج من الجانب الفرنسي ومن الجانب التونسي
1: اللي نقلوا الشهادات،
0: وعنا المتطوعين من منزل بورقيبة مثلا. لقينا سي سعيد الهماني اللي هو كان دستوري واللي هو يعني هو اللي تكلف مأمورية استقبال المتطوعين اللي جايين في الصيف وقتها في جويليا اللي جايين من جميع من الجمهورية.
1: أكيد. وعلى ذكر معتمدية منزل بورقيبة، نحب قبل ما نختم زي ده كيف نعرفه لو تسمح يعني بعجلة شوية، شنو صار معناتها الأحداث، شنو سردت، شنو صار في معتمدية منزل بورقيبة؟
0: معتمدية منزل بورقيبة يعني صار مواجهة كبيرة بين المتطوعين اللي هما كانوا يعني عزل ما عندهمش سلاح، مشيوا قدام الأرسنال، البيت نتاع الأرسنال، يعني هما في بالهم يعملوا في ضجة هكا بشي كما نقول هو طريقة المقاومة نتاعهم فك الضجة، يضربوا في البيت، حلوا من البيت، دخلوا المتطوعين ولا، وبعد الداخل صار يعني موت جماعي يعني قتلوهم الكل. فهمتني؟ يعني هذي هو اللي مسكوت عنه. هو الأماكن اللي صارت فيهم المعركة، العدد متاعهم، هو مشكونهم، وين الدفن، وظنوا

0: في الدفن من بعد كيفاش يعني سيتي اون دي جورني يعني دامية سانغينير
1: اكيد لانه اليوم بالحق انه تونس تاخذ استقلالها ليس بالامر الهين اليوم. فان شاء الله ربي يرحم شهدائنا شهداء هذا الوطن المناضلين والمناضلات
0: ويزم الجيل. انا شو نقول توا معناتها نقول للجيل الجديد كي يسمعهم ويجي ان شاء الله يتفرج في الفيلم ويشوف الاحداث وشنو صار يكون مفتخر بالاباء نتاعنا.
1: الدعوة مفتوحة للجميع 17 أكتوبر 2026 نهار السبت بقاعة أفريكا في تونس العاصمة. امشوا تفرجوا فيه الفيلم
0: افون بروميير يعني جورناليستيك ان شاء الله ان شاء الله سي بعد ان شاء الله كان يقع اختياره في الجي سي
1: ان شاء الله ان شاء الله يلزم يقع اختياره خاطر مهم برشا اليوم انه تكون الذكرى الوطنية حاضرة وموجودة للأجيال هذه خطر نعرفوا زادة كيف جيسيسي عنده شعبية كبيرة وبرشا يحبوا يمشي ويتفرجوا في جيسيسي ويعطيوا حظ للأفلام الوثائقية وإن شاء الله زادة كيف ياخذوا جوائز يكون حائز على عدة جوائز. نشكرك برشا على حضورك في ذات أكسجين فيلم. نشكرك برشا زادة كيف على حرصك على توثيق الذاكرة الوطنية ومحبتك لتونس محبتك البنزرت وغيرتك عليها اليوم يخليك أنك تخدم برشا باش توثق ما يمكن توثيقه على ولاية بنزرت. تحب نخلي لك كلمة الختام شنو تحب تقول؟
0: والله
1: مدام ألفا دونك تأثرت برشا ميسالش
0: تأثرت على خاطر وعمل يعني دام برشا سنين وفرحانة اللي قلت وصلت كما قلوا فيلم مش سهل باش يتعمل
1: ان شاء الله
0: مش سهل بكل يعني فما مشاكل نتاع
1: خدمه
0: وفما برشا خدمه وفما برشا تضحيات لكن انا اليوم فرحانه اللي قدمت الكادو هذا لبلادي.
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكر كبير ليك ونتمنوا نسمعوا على فيلم
0: استضافه
1: شكرا ونتمنوا نسمعوا على فيلم بورقيبه ديغول المواجهه انه تحصل على جوائز قيمه وقيمه جدا. دونك ان شاء الله بالتوفيق ليك مره اخرى مدام ألفا شقرون ميرسي بوكو نورتنا واحسن احتفال اليوم بعيد الجلاء بعيد جلاء مجيد اليوم يكون من خلال هذا الفيلم والمولود الجديد للسينما التونسية وللسينما الوثائقية في تونس. نشكرك برشا مرة أخرى شكرا لكم أنتم على الاستماع. الرحلة تتواصل مع زميلتي نادية الشعام بيتكون حاضرة معكم بعد شوية وين تتواصل الاحتفالات بعيد ميلاد إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. أقعدوا معنا ما تبعدوش لبعيد.
2: بلاتو سبيسيال.

كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: plateau spécial.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نطلع عليكم في مساء استثنائي، على هذيك نقول لكم مساء الخير يا احلى مستمعين في الاستماع لإذاعة أكسجين أفام. مساء استثنائي، تعرفوا مصباح علاش؟ على خاطر موعدنا اليوم مش باش يكون موعد عادي، مش مجرد حصة إذاعية نعبروا من خلالها عن موضوع الى آخر، ولا نتنقلوا من موضوع إلى آخر. حقيقة اليوم هو موعد مع الذاكرة. كي تقولوا لي شنو الذاكرة، نقول لكم 15 سنة التالي، نرجع بكم 15 سنة التالي، 15 أكتوبر. اليوم نحتفلوا بعيد ميلادنا ال 15 مع الوفاء، مع الحلم، ومع حكاية اسمها أكسجين أفام، حكاية تستحق الذكر. اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد إذاعتنا، نحتفلوا ب 15 سنة، 15 سنة من الصوت اللي رافقنا، نقول رفقنا يعني حتى احنا رفقنا كصحفيين واعلاميين ورفقكم، ومن الكلمة اللي وصلت للبيوت، ومن الاغنية اللي تسمعوها اللي لمست الوجدان، ومن المواقف اللي خليت من الميكرو اللي قدامي هذا اكثر من مجرد جهاز بالنسبة لنا نحن. يمكن انتم ما تروه جهاز، اما احنا حقيقة اعمق قصتنا مع الميكرو، مع تعب، مع نجاح، مع تحدي، استمرار، مع برشا حاجات. دونك ما نحبش نطول على زميلاتي الجميلات بطبيعه الحال والمتميزات، ونقولها بكل فخر، نحبهم يشاركوني الحديث مع بدايه الحصه. عواطف، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا ناديا، بونجور، مرحبا بك.
1: بونجور بونجور، اليوم خذيت البونجور نتاعي،
2: اليوم خذيت البونجور نتاعك. ناديا بونجور، رانيا بونجور، الساده الزملاء الكل. ايفيكتيفمون ان شاء الله كل عام اذاعتنا حيه بالف خير، وان شاء الله ديما متالقه وناجحه، وان شاء الله العقبه الاكثر من 15 سنه ان شاء الله ديما اذاعه أكسجين أفام موجوده في كل دار في ولايه بنزرت.
1: رانيا المتميزه، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير ناديا، مساء النور عواطف، تحية كبيرة الكامل للفريق الكل اللي عاملين بإذاعة أكسجين أفام. الحقيقة فرحانة برشا بالبلاتو هذا، عندي برشا متقابلتش أنا ونادية، أنا برشا أنا وعواطف السيف بخدمنا، لكن فرحانة برشا بوجودكم معاي. 15 سنة الحقيقة أنا عشت منهم أربع سنين برشا محبة، برشا في كل 15 أكتوبر أنا نبكي في حالتي. فرحتي بالتقدم الكبير للإذاعة، الإذاعة الأم الدار الكبيرة،
1: نعم.
3: إذاعة أكسجين أفام الأولى في إقليم الشمال، بالخدمة كل الزملاء تقنيين صحفيين إعلاميين في الإدارة، رئاسة التحرير، في الكوميرسيال، الناس الكل الحقيقة نحييهم كل مشاركة، كل عام وانتم حيين بألف خير. رأسهم السيد محمد كمال ربينا هو القائد السفينة هذه، إن شاء الله كل عام وإذاعة أكسجين حية بألف خير، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين الناس الكل يا رب.
1: جوستومون إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير. عيد ميلاد أكسجين الخمستاش، أنا عندي 14 سنة في الإذاعة، من حسش روحي نحتفل بعام انضافنا للإذاعة، نحتفلوا بحكاية كما قلت، خاطر بالنسبة لي أنا أكسجين أفام تقعد حكاية اللي صنعتها أصوات كثيرة وأكملتها قلوب المستمعين. أنا كي نقول 14 سنة محبة، أو 14 سنة محبة اللي دخلت للغاجو لليوم، فما أسامي اللي عاشوا معنا 14 سنة، فما قصة وفاء كبيرة برشا. مرحبا باللي يسمع فينا، باللي يلقى معناتها في الإذاعة رفيق في الصباح، رفيق في برنامج نهارك زين، رفيق في اللازم، رفيق في البرامج اللي تأثثها رانيا، في البرامج اللي تأثثها أكيد عواطف وبقية الزملاء، صوت اللي عبر وقت اللي تعجز الكلمة. احنا رحنا رانا وقت اللي كلمونا يقولنا رانا نعجزوا، رانا ما نجموش نعبروا، راو عاونونا، نحبوا نوصلوا صوتنا، ونقولوا لهم صوتكم وراي رايكم وراو أصواتكم أمانة بالنسبة لنا نحنا. دونك هذا الكل يخرج من القلب، وعشناه كل مستمع اختار انه يمنحنا جزء من وقته وجزء من ثقته في عامنا الخمستاش. نحب نقولكم اللي انتوما مش مستمعين مشاهدين وجمهور نحطفوا من وراء الميكرو هذا إذا كان نتفرجوا فيها. أنتم شركاء في الحكاية, شركاء معنا في أكسجين فام, وأنتم جزء من العمر اللي تعدى واللي نحتفلوا به اليوم. على هذيك نحبوكم تكونوا حاضرين معنا ملايك في التنسيق, حاضرين معنا على 31 10 80 90 53 51 51 53 53. كل عام وأكسجين فام بخير, كل عام وهي تكبر بالمحبة, كل عام وهي تزدهر بالنجاح وتزداد قرب الأكثر من ولاية في كامل تراب الجمهورية. وهذا حلم إن شاء الله يتحقق. عواطف دونك عواطف ما في اللي انت تعبه برشا وانت موجودة هوني مسته متاع صباح وخدمت الماتينال كالعادة. عواطف يعني بكل حرفية, كي نقولوا عواطف نقولوا الحرفية, وانا راني نتحدث عن زملائي نتحدث بكل ثقة في النفس نقولها وراسي يبدا مرفوع. الحرفيه موجوده, الضحكه موجوده, لي روبريك يتعدي ومعناتها كن نسمع معاك عواطف والتو مزت موجوده في الاذاعه. واذا كان هذا دليل راهو خير دليل على محبتك للراديو.
2: اكيد نيديا, انا نحب نحكي للساده المستمع قصتي مع اذاعه اكسجين فيم اللي بديت مع نيديا. دونك قصتي مع اكسجين بالحق بديت مع نيديا وقت اللي بعد ما خدمت معناتها في التيران وكل, ودخلت اول نهار وقتها اول ميكرو دخلت في اذاعه اكسجين فيم, يعني ميكرو داخلي مش خارجي, بدي مع نيديا في برنامج نهار كسين
1: حتى الخارجي. فكر سامحني عواطف وقت اللي قاعدة انا وألفة الجندوبي سيدة رئيسة التحرير, وقت اللي تعديت معايا في اول مداخلة من التيران كما قلت خارجية وسمعت صوت خرجت نجري لألفة, قلت لها ألفة شكون عواطف؟ قديش صوتها محلي, قديش هي سيريوز. قالت لي عواطف راهي تخدم معنا وراهي تخدم في التيران وراهو صوت ممتاز, حتى الخدمه زيدا عندك فيها ما تقول وصحفيه وتقرا وقتها انت مازلت. قلت لها بصراحه استثمر استثمر فيها يا ألفة, عادي لي ديما في الماتينال. قالت لي بيه مش مشكل هذا اللي بيه نيديا ما فما حتى مشكله. قلت لها بربي استثمر لنا في عواطف. وهذاك اللي صار ونوجه لها فريمون تحيه ألفة حاضره معنا على امتداد حساه كامله. نعم
2: تحية كبيرة لألفة الجندوبي, تحية كبيرة طاهر بن عيسى, لسي محمد كمال ربانة, تحية كبيرة زيتا مرة أخرى لك أنت نيديا الحليمة البجاوي زميلتنا زيتا
1: بشما ننسى
2: حتى حد الناس الكل معناتها بدون استثناء. فضلك كبير برشا نيديا, خطر الحقيقة البدايات الصعيبة بديت معاك نيديا محلها أيامات إيكولوجيكا الأخبار الماتينال ومن غاديك بديت الرحلة.
1: رموش علاقة كبيرة بالميدان, علاقة كبيرة بالخدمة, علاقة كي نقولوا رانيا نقولوا النار اللي تقدح معناتها رانيا سوغ تيغان ما تفهم حد شيء. ميكرو ساكدو على كتيفها والخدمة
3: وانت حملت بيس
1: والخدمة ما قلت لي
3: صحيح يعني عشت
1: فما التظاهرات وين ما في أي
3: وين فما مشكل تقنينة موجودة
1: وين ما فما مشكل حتى المواطنين ولو عندهم ثقة ألو بربي أبعثونا رانيا
3: في الدورية
1: حبوا رانيا جي
3: الدورية وقصة الدورية في برنامج اللازم لازم الحقيقة مزين
1: متأثرة وانت
3: متأثرة خطر نحبها برشا أربع سنين عديت من أربع مواسم في الدورية صيف شتاء في الفصول الكل حقيقة خدمناها, خدمنا برشا مواضيع هامة, طرحنا برشا إشكاليات, برشا مشاريع كانت معطلة خدمنا عليها برشا ولقينا فيها برشا حلول بيان سور مع صورة الإشراف. لكن كنت نخدم كل موضوع الحقيقة بمحبة, كنت ناخذ صوت المواطن هذاك اللي نوصله. الثقة الكبيرة اللي خديتها من إذاعة أكسجين فيلم من إدارة البرمجة مدام ألفة اللي كانت عرفت حتى كنت نقولها راني ما نجمش مثلا تقول لي ليه تنجم عرفتك تنجم وتحلق عليك التليفون وانت برا دبر دبر راسك وإفكتيفمون نلقاو الحل ونلقاو الخيط الصحيح كما قلنا. من لقيت الخيط الصحيح ونحكيه في الإشكال ونطرحه كل المشاغل في الولاية كيف كيف زادة في البرامج زادة الثقة الكبيرة اللي خذيتها من إدارة البرمجة من برشا ناس الحقيقة اللي دازوا معايا وقالوا لي تراك تنجم نتفكر وقت أول ميكرو وحدي إيميسيون وحدي العشية بالسبت نتفكرها كما عندي وحدي توا في الشتاء وحدي ما دام قلت تقول لي وحدك وحدي وقتها معايا جي عم بالقاسم تلمعه هو داخل وانا نعرف الشخصيه يعني نتاع عم بالقاسم كيفاش نتعامل معاها وخايفه منه اكثر من اللي خايفه من اللي يكون لي قدامي خاطر تعرف انت الرهبه لو حتى تخدم 10 سنين كل يوم انت تخرج لازم يجيك تراتب هذيك نتاع انك اول ما تقول على السلامه صباح الخير شنو احوالكم هذيك لازم منه الحقيقة وقتها زي ما ننسيهش النهار هذاك 12 ديسمبر مش 12 ديسمبر بعد 12 ديسمبر في جون في وقتها 17 ديسمبر أنا وقتها دخلت في إذاعة أكسجين فام دونك وقتها في جون في بعد مرة كملت الميسيون هذيك وروحت يجيني تليفون في الليل تقول لي مدام ألفا راهو تم اقتراحك باش أنك تكون أنت في برنامج الفوروم وغدوة يا مدام كيفاش
1: من هنا تبدأ الحكاية اللي أنا يلزمني نكون وراء ميكرو نكون مسؤولة وقد الثقة وقد زيدة المستمع اللي هو يستمع أني باش نقدم معناتها حسها تكون متميزة وبحرفية كبيرة شوف الثقة اللي خذيناها احنا من إذاعة أكسجين فام ما محظوظين للأمانة نقولوها
3: الحمد لله
1: نسميه عنا برشا حظ اللي لقينا شكون اللي يدعمنا في البدايات
3: شكون المؤثر تحت ظلنا
1: زيدة انت ميسيرش أغلط أنا وراك نصلح وحبيت جوس نرجع على الدورية خاطر انت عندك حميل الدورية حبيت نحيي زميل حمزة طيشي وان شاء الله يكون حاضر حمزة معنا لازم نقول الدورية ولازم حمزة عطاه من روحه لازم عطاه معناتها اللمسة متاعه وخلى بصمته في برنامج لازم على هذيك نحييه لكلنا حمزة وان شاء الله يحضر معنا في الاميسيون ما تكونش فما التزامات اللي تمنعه من انه يكون موجود معنا في العشوية متاعنا سلم عليك برشا حمزة وإن شاء الله ربي يوفقك بيان سور بي الميكرو مسؤولية الميكرو معناتها نرجع ونعود في كل مرة تجدوا كلمة الميكرو مسؤولية قبل ما يكون مهنة والكلمة أمانة قبل ما تكون صوت وأجمل ما يمكن أنه يحقق الإعلامي هو أنه يحسوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فيه فما شكون اللي قاعد يسمع فيهم فما شكون اللي عاطيهم من وقته فما شكون اللي يهتم بحكاياتهم ويفتح لهم المجال ويحقق لهم امنياتهم احنا نذكر dernièrement ألفا في نهار كزين في بوان كتو كلمنا مواطن يتشكى قال ما فماش حاويات ذكروني ملكو ألفا في استكات فوالا دونك ما عندناش حاويات عندنا برشا مشاكل كي مشيت الكاتبه العامه لبلديه تينجا وزارتهم وضربت عليهم من البيت كلمنا لو لوندما قال يعطيكم الصحه وراو صوتي وصل وجيت الكاتبه العامه وراو عندنا شكون زيد كيف اللي عنده مشكل ماذا بينا هو اللي وصل صوته يعني تلمون يلقى
3: صوته
1: كيف صوته وصل يولي يحب يلقى الحلول زيد هو الغير وعلاش قلت لكم راو الميكرو امانه وامانه كبيره بيت قداش عندنا وقت نواصلوا ولا عندنا وقت ثلاثة دقائق بيه خاطر احنا رانا نجمو فوتوهم ثلاثة دقائق يا جماعة
2: اكيد نيديا هو ذاك شويه من برشا معناتها نقاط انت طرقت لهم احنا حلينا برشا مشاكل فضل اذا اكسجين فام برشا يكلمونا يقولونا يعيشكم اذا اكسجين فام خاطركم سمعتونا خاطركم اليوم لقيناكم انتم اللي تواصلتوا معنا فما مواطنين يقول لك اليوم ان المسؤول يسكر في وجه الباب وما يحبش يحكي معي وما يحبش يكلمني ما كيف يحكي عبر موجات اذا اكسجين فام يتسمع وصوته يوصل وفي برشا اوقات المشكل يتحل عبر موجات إذاعة أكسجين فام
1: اللي قاعدين يرافقوا فينا رانيا توا معناتها يرافقوا فينا من خلف أجهزة الراديو سواء في الدار في الطريق في الخدمة متاعهم في هالهدوء متاع القيلولة المساء الهيد ربما فما شكون اللي نعرفوا الأسماء متاعهم فما شكون اللي بتبيع ما نعرفوهمش ما نعرفوش الناس الكل لكن نعرفوا أنه حضوركم هو اللي يمنح أصواتنا المعنى أنا كي يعرفني شكون يقول لي محلى صوتك رانا نستنسني بيك نيديا الصباح ونقول لهم راهو صوتي ما عنده معنى كنكي نسمع الجمله هذه
3: صحيح
1: وصوتي راهو ما عنده معنى كنكي انت تحسوا وقتها انا نحس المعنى تاع صوتي كيوصلك لي كنتي ويوصلك لغيرك.
2: اكيد انا دا صوت ناديا في اوكسجين عباره كالرمز اللي يمثل اذاعه اوكسجين افهم. تقول اذاعه اوكسجين افهم تقول صوت ناديا خطر بالحق السنوات وسنوات ما شاء الله. انا وقت اللي دخلت على اول ما دخلت صرت طرفه مع ناديا قلت لها ناديا انا ملي انا صغيره نسمع فيك
1: متهيزي عاد ما تتبعنيش برشا تفكر انا عامله برشا جهد باش ما نهرش
2: كان عمري ما نقولش معناتها كان عمري باغ اكزومبل ما عادش 13 ans 14 ans كنت ياسر مغرومه بالاذاعه وكل كنت نسمع اذاعه اوكسجين اف ام نسمع صوت ناديا الشعامبي وكيف خدمت معها قلت بالحق ناديا الصوت وناديا الانسانه فكانت بالحق بالنسبه لي انا حاجه ياسر تخي تخي سبيسيال فرحت برشا ونعاود نقولها بالحق اليوم ما فماش مواطن في ولايه بنزرت ما يعرفش صوت ناديا
1: وما يعرفش صوت عواطف وعواطف وما يعرفش رانيا بيان سور. انا بالمناسبه هذه نحب نحيي زميلي عزيز اللي هو موجود معنا في الريجي ونحب نحيي الياس نحب نحيي عبير نحب نحيي ريحاب زيدا كيف كيف ملايك اللي مازالوا كي يلتحقوا بالإذاعة تمام مازالوا كي يلتحقوا بينا بون الياس عنده اكسبيريانس قبل
3: اي خدمنا معنا قبل
1: وعاود رجع ما خدم لها شيء انا ما نعرفوش عرفت
3: خدم معايا
1: خدم مع رانيا عبير زيدا كيف كيف نحب نقول لكم راهو مرحبا بكم مرحب بكم معنا
3: في الدار الكبيره
1: وان شاء الله تستثمروا وجودكم وان شاء الله تحققوا نجاحات وتكون ومتميزين خاطر كل انسان أكيد. احنا نكملوا بعضنا كل انسان عنده توش نتاعو راهو احنا ديما سواء جماعه اللي في الريجي واحنا تسمعونا ورا الميكرو اما احنا رانا نخدموا مع بعضنا نكملوا مع بعضنا النجاح
2: خدمتنا مسؤوليه
1: علاش نقول راوينا اللي في الريجي مهم جدا انا تو عندي امل ان شاء الله تكون تسمع فينا امل كي نخزر لها تفهمني انا شنو نحب توا الياس عنده بيريود معانا بدا يستانس بيان سور قول لي بكل ثقه في النفس يعني بالعينين نفهموا بعضنا رانيا
3: صحيح صحيح
1: وقتاش يتعدى جينجل وقتاش نخرجوا فاصل وقتاش يلزمني انا نقص وقتاش هي يعني راو معناتها حاجات احنا نعيشوهم تعيشوهم انتوما في عائلتكم علاش سيد محمد كمال ربينا اللي نوجه له تحيه بالمناسبه يقول احنا رانا عائله وفي كل عام نقولوها احنا رانا عائله عائله نحبوا بعضنا انا اليوم نحب نقول لك عواطف راني نحبك برشا ونحب الراك ديما في اعلى المراتب ومتميزه رانيا كيف كيف ربي هنيك ويسعدك وتحيه للعائله فامي راجلك اللي هما في الاستماع يشوفونا بيعملوا اسمي من تونس
3: عملنا جمهور احنا عملنا جمهور من تونس عملنا جمهور عملنا كامل تونس الجمهور
1: نحييهم وتوا يقول لي ليس فاصل اشهيري دونك فاصل اشهيري من بعد نعود ونرجع بالاجواء ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير
4: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
5: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت منين نبدا
4: اللي يقصد دار كبيره معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبره 35 سنه في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسه عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك
5: والله ديما نسمع لي عندك فكره شنو قريب بالضبط
4: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح
6: تحب تبدل مبل دارك تجدد الديكور وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك معليك كان تجي المعرض بيتي أجمل تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي ما ضيعش الفرصة إجا اكتشف معانا كل جديد بيتي أجمل كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
8: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
8: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
11: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه؟ وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس؟ وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
12: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
13: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
14: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
15: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.

0: أكسجين FM معها متونسين وبيها مستمتعين ومن خلالها أصواتنا توصل في الحين. اليوم أنا اخترت نكون متسبقين وإن شاء الله ديما في العلالي ومتألقين. حلمة كبيرة وعشرة طويلة وأيامات جميلة تعدت علينا وبها هي مازلنا مأمنين مواصلين ومضحين على خاطركم انتوما أحلى مستمعين. تحية من القلب توصلكم مني فاتنة نفسي.
1: بلاتو سبيسيال
2: بلاتو سبيسيال رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا مرحبا في عيد ميلاد أكسجين FM. بيان سور الخمستاش ما نحبش نتحدث فقط عن إذاعة تحتفل بخمستاش سنين من عمرها. نحب زيدا نتحدث عن أشخاص قاعدين صنعوا وما زالوا يصنعوا في كل يوم, معناتها كل يوم يصنعوا في أعمار جديد للإذاعة. نتحدث عن زملائي اللي جمعتني بهم المهنة اللي احنا نحبوها برشا ووحدتنا خليتنا نكونوا يد واحدة. من بين الزملائي اللي التحقوا بنا زميل الهادي الإعلامي القدير الكبير وبكل فخر

0: مشاعر بطبيعة الحال. والجميل والأجمل أنه ذكرى 15 لباح إذاعة التجار تتزامن مع ذكرى الجلية بطبيعة الحال. والعيد عيدان كما نقولوا العيد عيدان في عام.
1: الإعلامي القدير السيد محمد هادي البكوري، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا نادية، تحييك وتحية لكل مستمعين الأوفياء. أنا نقول ألف ألف مبروك لإذاعتنا إذاعة صوت من لا صوت لهم. وأنا البارح كنت في بزينة وأنا ما تعرف، وأهالينا في بزينة ومثقفيها ومبدعيها يوجهوا تحية لإذاعة أكسجين.
1: نعم.
2: إذاعة كما نقول صوت من لا صوت لهم، وهي كان لو حلما فتحقق يا نادية. كنا نحلم باش تكون عندنا إذاعة في ولاية بنزرت، وأخيرا وبعد طول الانتظار حققنا سي كمان، نوجه له تحية الحمد لله. وإذاعة مشاعة، إذاعة عندها حضورها.
1: نعم.
2: وطنيا وجهويا ومحليا.
1: نعم.
2: وهذه اللي نحبوه إن شاء الله كل عام، وهي متألقة ومتميزة.
1: نعم.
2: بكم أنتم بأبناء الإذاعة وبنات الإذاعة ونساء الإذاعة وكل الفريق العامل اللي معناها احنا نتعاون معاكم. واحنا كل ما لذا احنا كنت نتردد على المكان هذا، البقر هذا، وهي مجلة
1: اكيد عشرة
2: وهي مجلة والسيدة ألفة
1: عشرة. رانيا الحقيقة حاضر معنا ضيف عزيز على إذاعة أكسجين فام، ونحبك انت تقدمه، خاطر حقيقة نينا اللي لاحظتو انه السيد وقت اللي دخل، خليك انت تقدمه وقت اللي دخل، شوف وقت اللي المسؤول والإعلامي يكملوا بعضهم رأو.
3: صحيح صحيح.
1: تقعد علاقة كلها احترام وتقدير ومودة.
3: صحيح.
1: يعني احنا نقدموا الإضافة والمسؤولين زاد كيف كين في الجهة يتفاعلوا ويقدموا الإضافة.
3: صحيح.
1: ولهنين نتحدثوا عن علاقة طيبة وفيها مودة ويسودها الاحترام بطبيعة الحال. عليها ذيك باش نخليك ترحب بالضيف يا رانيا.
3: الحقيقة انا سعيدة جدا وفرحت برشا اللي شفتوا، علاش؟ على خاطر انا تجمعني به علاقة من اللي كان في ملعب أحمد البصيري.
1: أه؟
3: يعني شوف لسنوات وسنوات عدة الرجل الفاضل الكريم هذايا كيف ما هو. كيما عرفته أنا من اللي بديت نخدم في أحمد البصيري في الملعب، كيفاش يحلك الباب، ما يعجزكش، يخليك تخدم، يخليك تتواصل مع المسؤولين الأخرين، يخليك تعرف شنو اللي فما وما فماش للي ولا موجود في سوق صلاح الدين بوشوشة، في سوق صدقاوي، ومشيت وخدمت عليه سوق صدقاوي من اللي كان في الوضعية متاعه اللي توا وصل اللي تا هذيك فيها، وتبعت الأشغال كما نقولوا ساق بساق معاه. يعني كل ما نكلم نقول راني مش نعمل دورية باش ندخل للسوق، راني مش كذا، يقول لي تفضل
1: تفضل
3: سيد نجيب حمدي مدير السوق البلدي بصلاح الدين بوشوشة.
1: أهلا وسهلا.
3: الأسواق في ولاية بنزرت.
1: نورنا سي نجيب. أنا حبيت راني أتقدمك راو.
4: يعيشك بارك الله فيك.
1: سعداء جدا باستقبالك اليوم في عيد ميلادنا 15.
4: يعطيك الصحة. على كل حال أنا ما بين عائلتي وأنت تعرف العلاقة اللي تربطني بكم برشا برشا. نحب المناسبة هذه نقدم بالشكر لكافة الزملاء اللي قاعدين يواكبوا معنا، خاصة دورة المرشي اللي هو سيفوان وسيفون والأخت رانيا فك الدورة متاحة وكل. على كل حال كما قلت لك ألف مبروك لإذاعتنا إذاعة أكسجين اللي تتزامن اليوم مع عيد الجلاء. إن شاء الله ديما متميزين متألقين متفوقين.
1: شكرا.
4: ألف مبروك. دوب ما ننسى بطبيعة الحال ربان السفينة. اللي هو الأخ والصديق كمان ربانة.
1: نعم.
4: اللي نحب نحييه بالمناسبة هذه ونشكره. على المتابعة متاعه. كذلك الأخت ألفة الجندوبي.
1: نعم.
4: كذلك تابع معانا زادة، ربي يبارك لها، وإن شاء الله ديما متميزين وكل عام وأنتم بخير.
1: حب نشكرك على حضورك غيان كو باش تهنينا بعد ميلادنا ال15 وتقول انا راني معاكم ومرحب بكم دائما، رغم انه ساعات مش ساعات الاغلبيه انه ننقدوا. نحب من خلالك نحي كل تاج سواء اللي بيع في الحوت وانا فما خصوصيه سوق صلاح الدين بوشوشه اللي بيعوا في الحوت الحويطه الكل، راني نسلم عليكم وقديش محليكم وقديش خالقينك الجو في السوق
4: يبلغوا لك تحياتهم الكل،
1: يبلغوا يحكيوا معايا في المباشر واجواء حلوه ياسر، اللي بيع في الخضره، اللي بيع في الغله، اللي بيع في اللحم،
4: هو الجو عائلي في السوق.
1: نعم.
4: اللي نحب نوصله سواء في الجزاره ولا في الحويطه ولا في الخضره. تجمعنا علاقه، يعني علاقه اصدقاء ماناش ما بين مدير والبيع متاعه ولا المستغلين بتاع السوق.

0: يعني تجمع علاقة صداقة وعائلة واحدة. نفس الشيء مع سيفونة ويقول لك كيفاش فؤاد كيفاش يعني الأبواب مفتوحة.
1: الحقيقة فما كلمة حق خليني نقولها مثلا أنا نقولها خاطر عشتها وتبعتها. وكل ما تكون فما حاجة فما تواصل يقول لك راوك الحاجة ماذا بينا لو كنت دزوا معنا شوية باش تتحرك باش تعمل راو فما نقطة تحول كبيرة ولات موجودة في سوق سلاح الدين بوشوشة. وانا خطر على مر السنين يعني عديت دورة المرشي مع برشا زملاء سوي معاك مع برشا زملاء اخرين وبعد التحق بينا سيفو ايد وسيفون يعني ندخل الكل مع بعضنا. راو فما تغير كبير وفما تنظيم جديد موجود في سوق سلاح الدين بوشوشه. فما نظافه وليك موجوده برشا فما كل انتريتيان النادي اللي لعبت تترك الحاجه اللي تخيخ موجود باستمراريه. راه فما بلا فما برشا امبيب نقولين امبوبيت في السوق عندهم عمر بنادم ما خدموش عندهم عمر بنادم ما تصلحوش. سي نجيب كي كان موجود فما يعاود يجيب يفك طب شو أنا إنسان يفك يفك بش يصلح حك الحاجة وبش كيدخل اليوم المواطن الحقيقة يعني بكل صدق راني أنا ذي قلت رو باللي شفته رو هو لقال لي ولا أنا راني ندخل أنا وهو ما يفقش بي
2: المفروض إنه أخوه يقول علي الكلام هذا قال توراني شهادة حق يعني
0: بي على كل هو على كل هو سارة بشرة مسكون سارة مش تفتح السوق جديد رحمة ستقاوي قريبا قريبا هي بشرة ان شاء الله الباعة كذلك يشدوا بايسهم ويستحفظوا على هذا الانجاز اللي ضحاوا معانا ونضحاوا معانا مده طويله. ان شاء الله تكون فهمت في كما قلت في غضون ايام ان شاء الله نفتتح
2: مكسب ليهم لازمهم يستحفظوا عليه
0: وان شاء الله نتاحها
2: اكيد نكونوا حاضرين معكم في التدشين ونهار لوفيرتور بيان سور نكونوا حاضرين وبيان سور. يعطيك صحه مره اخرى سيد نجيب المحمدي على حضورك معنا. ما عندك التزامات دونك نخليك تغادر ميسالش تنجم تغادرنا. يعطيك الف صحه ميرسي بوكو على حضورك معنا. احنا باش نواصلوا لكن سيد نجيب باش يغادرنا عنده التزامات. سيد محمد الهيدي البكور
3: انا لو تسمح في الجو الحلو هذا والاحتفال لابد وهي لمسة وفاء لانه الوفاء في هذا الزمن لازمني باش نترحم على صديقي ورفيق دربي اللي انا وياه كنا من الاوائل في الاذاعه هو المرحوم صالح نويل
2: الله يرحمه
3: ويرحمه وربي نعمه ويكون مثواه الجنه. واحنا اكيد وانه اذاعتنا قاعده بالبرامج نتاعها قاعده توصل للمواطنين وقاعده ردود الفعل نتاع العباد معناها ايجابيه وهذا هام سيده ناديه هام برشا لانه احنا شنو عندنا عن البيث والمتقبل. انا قلت لك البارح كنت في بزينه وكانت الاهالي معناها سعداء برشا لانه احنا نقلنا لهم الاخبار عن طريق الاخبار السيده الفا وكبها الاهالي والتلامذه وحتى السلطات المحليه والجمعيه نتاع الشطرنج. وتحيه خاصه لانه زوز من الاسماء الكبار شوف هنا تواضع سيده ناديه زوز اسماء وطنيه مثقفين اللي هما محمد المي اللي هو الباحث والكاتب والاعلامي ورئيس تحرير مجله ثقافيه وكذلك الاستاذ حمادي المزي اللي هو من مؤسسي المسرح الوطني حضروا بدعوه مني كانوا موجودين وحضروا وساندوا التظاهره. شفت كيفاش الثقافه معناها تكون موجودة مع التنمية وتكون موجودة مع وإذاعتنا هي وراء كل هذا.
2: وانت داعم ديما لينا تقعد راو وانا منتذكر في بدايتي لقيت دعم كبير حقيقة من الأستاذ محمد الهيدي البكوري كلمني قولي برافو يعطيك الصحة اليوم تناولت الموضوع الفلاني غدوة نجمو ندخلو يطرح عليا مواضيع قولي مهم ونحب فيك نيجي اهتمامك بالثقافة من الداعمين حقيقة من الناس اللي كانت حاضرة في بداية مسيرتي المتواضعة. شكرا
3: انت بجديرة بالأيضا
2: شكرا خاطر راو الأثر الطيب حلو ياسر راو الزملاء نجم كل واحد فينا نطفي وضع ونخرجوا من البيب كل واحد عنده حياته ويقعد كين الأثر الطيب والكلمة البية وكل إنسان شنو اللي زيدك في حياتك معناتها سواء حاجة صغيرة وإلا كبيرة كلمة والكلمة الطيبة زيدة بيان سور بتغادرنا زيدا سي سي فؤاد حبيت نقول لك اهلا وسهلا بك مره اخرى في نهارك زين
4: ويعطيك الصحه وبارك الله فيك على الاستضافه هذه. واحنا ولاد
2: اعلامي قدير بطبيعه الحال عندك زيدا بصمتك حكيت على في المشهد الاعلامي
4: حكيت على البدايات من اصعب في المجال الاعلامي خاصه هي هي البدايات، هي الخطوات الأولى. نعم. ونحن كنا مبررين بالصحافة المكتوبة سيدي يعرف، والصحافة المكتوبة ربما من أصعب ربما مجالات الإعلام اللي
3: في الظروف هذيك
4: يعني صعيبة للصحافة المكتوبة. والصحافة المكتوبة نادي راو
3: الأساس
4: توا الإعلاميين البارزين على المستوى الوطني سواء كان في الإذاعة في التلفزيون ولا في الواحد راو مروا بالصحافة المكتوبة.
2: أكيد.
4: وإذا كان إنسان مر بالصحافة المكتوبة لا خوف عليه بطبيعة الحال. قلت أنت وديما راو البدايات ديما فما إرهاصات فما صعوبات، رانيا مرت بعديد الصعوبات وطمجت في ما ماشي مشاكل وكذا فهمني، ولكن ديما الثبات
2: بطبيعة هو الثبات انك تقف قدام صعوبات ولا تحديات.
4: نحب المناسبة نحيي كل الزملاء العاملين في إذاعة أكسجين، وتبارك الله ندخلنا تو كلهم شباب يعني بالحق شباب يعني شباب مثقف شباب واعي شباب ثابت وشباب متحفز للعمل الإعلامي الصحفي. وإن شاء الله 5 سنة وإن شاء الله بعد 5 سنة تحية لكل عاملين فيها وعلى رأسها سي محمد كباربانا اللي فاتح المجال للطاقات الشابة خاصة الإعلامية الشابة.
2: نعم.
4: وبصراحة يعني ماهوش عارف ماهوش رئيس مدير عام
2: عائلة
4: بقدر ما هو عنصر من عناصر العائلة المكونة كصديق وكأخ وكأب لبعض الزميلات والزملاء الموجودين هنا.
2: وبالمناسبة نحب نرجع لك يا رانيا. نقول لك أنت بكري تتحدث على عم بلقاسم، وأنا بدايتي كانت في رحلة صيد نهار لحد من 10 نص نهار مع سي محمد كامل ربينا وعمك بلقاسم.
1: أي قالي
2: لك على الأجواء في رحلة صيد. نحب نشكرك زميل فؤاد المحمدي، نشكرك سي محمد الهيدي البكوري، نحب نقول للزملاء الكل سواء اللي يخدموا معنا توا وإلا اللي يخدموا معنا قبل، إنه قلتها بكري نعاودها، نجم ونخرج ونغادر ونسكر الأضواء نخرج من باب إذاعة أكسجين فام، لكن يقعد الأثر الطيب. هذا هو المهم. أنا كيفاش نخرج نخزر لك غدوة سواء معايا في المؤسسة الإذاعية وإلا بعيد عليا. دونك في جوستمون احنا شنو نخليه في قلوبنا في قلوب بعضنا، معناتها العلاقة ما يلزمهاش توفى بانتهاء البث وإلا كي نخرجوا من الغاديو، يلزمنا نكونوا فخورين احنا كل يوم بالطريقة اللي نتعاملوا بها مع بعضنا، فاش قاعدين نسمعوا احنا، شو قاعدين نقدموا، فاش قاعدين نحققوا. اليوم نجاح الإذاعة ما تصنعوش كان الأصوات الجميلة فقط راو إلا الحضور الجميل فقط، تصنعوا القلوب اللي تعرف كيفاش تتعامل مع هذا الكل.
3: نادي لو تسمح أنا عندي حاجة فرحتني برشا
2: اللي هي
3: عن طريق بلاتويت إذاعة أكسجين اللي كنت عملنا فيها. كنا نطالب ببحث النوادي داخل المؤسسة التربوية مرارا وتكرارا ولسنوات في كل مشاريعنا، وهي سيدة رئيس التحرير إلى جانبنا وتؤكد ذلك، والسيدة زادة ما شاء الله رانيا ترابلسي، وأنت أيضا زادة في الأرشة الثقافية توا في على هرم السلطة، رجعوا لضرورة تواجد النوادي الثقافية لتكمل دروس التلميذ. وأنت عندك بنوتة وجهولة تحية ما شاء الله،
2: زوز ما شاء الله
3: نعرف الكبير شوي نعرف البنوتة الكبير ما شاء الله. النوادي رأي كما قلت تكمل الدروس اللي يتلقاها التلميذ وهي اللي تكون معناها تبعدهم على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إن شاء الله هذا يتحقق وإن شاء الله هذا يتواصل ويمشي فيه، لأنه هذا الأساس، وإذا عدنا كان سباقة في ذلك.
2: أنا نحب سيدتي الجميلة، هاوش نقولكم عليه سيدتي الجميلة، خاطر نحب نرحب بطريقتي بسيدتي الجميلة ألفة الجندوبي رئيسة التحرير بطبيعة الحال. مساءك جميل كما جمال قلبك، مساءك جميل يليق بمقامك يليق بحضورك بنيتنا في هالمناسبة الاستثنائية بإذاعة تجمعنا كل يوم أنا وياك على المحبة وعلى الضحكة وعلى الكلمة البيئة. الحقيقة سعيدة جدا باستقبالك، أنا في كل مرة نعجز أني نعبر لك، نحاول أني نخرج اللي في قلبي الكل، خاطر ألفة الجندوبي بالنسبة لي أنا جزء من حكاية 14 سنة بالنسبة لي هنا كنيديا في الإذاعة وبالاحتفال متاعنا الخمستاش. قديش نحبك قديش نتمنى أن ربي يعطيك الصحة وطول العمر وديما تقعد
5: عايش بنتي
2: جزء كبير من هالحكاية المزينة. عايش أختي عاد
5: عايشك نيديا
2: شنو هو
5: عايشك يا نادية وميرسي بوكو للناس الكل وإن شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. وأنا اخترت هكا دزيت الباب ودخلت تعرفوا إذا أكسجين أفهم راهو ما تخبي عليكم حد شيء. قلت باش يخرج عمل هادي وأنا قال لي أقعد معايا لي وأنا قلت توم بعد وبعد قلت ما قلت الشيطان قلت علاش قلت توم بعد ليه تؤجل عمل اليوم إلى الغادي ما يسالش هنا مع بعضنا
2: هي المساحة محليها للفرحة للأحساس باللي قدمناه باللي جاي محليها مساحتنا وقديش فيها قلوب صافية
5: حتى الاختيار متاع الطاولة متاع إذا أكسجين اللي نتجمع حولها راهي ماهيش طاولة مسكرة ماهيش طاولة معتها فيها حواجز راهي طاولة مفتوحة عنا في الأرضية عنا فخار سجنين عنا الكاميرا موجودين عنا احنا بقلوبنا اللي ديما ان شاء الله تكون صافية مع بعضنا باش نجمو نقدمو نجمو نخدمو عنا زادة تكون الذهن ديما حاضر باش نستقبل كل الأخبار في الحينية. وكما تعرفوا إذا أكسجين فيم عندكم أوكسي نيوز تخرج الأخبار العاجلة اللي نتبعوها وإحنا مازلنا نتبعوا في موكب سيد رئيس الجمهورية اللي جاي بحذينا وشرفنا بالحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة الأستاذ قيس سعيد اللي جاي بحذينا لروضة الشهداء في بنزرت وكانوا زملائنا بالحق وشرفوني وكانوا حاضرين متميزين ومتمركزين وأنيقين زادة الرجال اللي كانوا موجودين على الميدان. أنا حبيت أقول هالكلمة هذه خاطر جاني برشا تليفونات وقالوا لي فريمون برافو أكسجين. قلت لهم راهي 15 سنة ماهيش من فراغ وما عاش عنا دوا أليغور ما عاش عنا الحق باش نغلطوا صح نخدموا نتعلموا نغلطوا لكن فما أغلاط ما لزمناش نعملوهم. على هذاك إذا أكسجين فاهم كي تكون متواجدة وإلا أي واحد يسمع راهي باش تكون إذا أكسجين فاهم موجودة راهو ياخذ حذره يحط عيني على كتافه ويقول جي جماعة أكسجين كانوا حاضرين جماعة أكسجين فاهم. شكرا لك فؤاد المحمدي شكرا زميلنا زيدا محمد من عزيزي اللي كان موجود وصديقنا وخونا مراد الجلاسي
2: محمد من مش
5: قدر مراد الجلاسي اللي هو زيدا موجود وكان وفقنا بالصورة والفيديو وكان كما قال لي بالحق صديقنا طارق الجبار اللي قال لي محليهم كانوا خفيف لأولاد راهم كانوا خفيف ويتقلوا وتصوروا محليهم وكانت اللمة زيدا موجودة مع المناضلين اللي كانت لهم فرصة باش يكونوا موجودين معهم وتحثوا معهم. المناضل اللي عمره 95 سنة 96 سنة راهو بالحق تاريخ يمشي يلزمنا نستثمروا
2: لو 15 صحيح
5: 15 محليها
2: خلينا حيز توا ساعة غدرج نحكيو على إذا أكسجين فام أكيد باش نحكيو على في 15 من أكتوبر راهو كي نقولوا بنزرت. بنزرت مش مجرد معناتها مدينة تحتضن موكب رسمي وإلا كل عام يزورنا ومرحب به السيد رئيس الجمهورية في بنزرت. بنزرت اللي يلزمها تتحول إلى ذاكرة وطنية مفتوحة تستحضر فيها تونس وتوينسا الكل واحدة من أهم محطات استكمال سيادتها بتبيعة الوطنية ونترحموا على الشهداء عائلة الشهداء برشا من اللي قاعدين يسمون فينا نوجه لهم تحية باش نحكيو مازال لحزين نتحدثوا عن عيد الجلاء بعد شوية وتحدثنا برشا عن الإيجابيات لكن فما زادة راهو كمان برشا سلبيات راهو
5: الإيجابيات تنكي والسلبيات
2: فما نقد وفما جو بيناتنا وفما غش وفما تنرفيز وفما برشا اجوات
5: شكرا لك
2: يا ما زال عندكم ما تسمعوا وراها والربوخ ما زال انت تحب تختم ما نجمتش
4: نحب نختم ما نجمتش
2: ما نجمتش فما جاي في بيا
4: فما
2: جاي في بيا
4: فما
2: برشا نطلع شي نسبب فيها يا سيخوي
4: وفي جندوبي ربما يحق أن أقول عنها نساء بلادي نساء ونصف بالحق لأن ألفة كرحب السبب اللي عندها نحن كعاملين في الإذاعة وكمراسلين خاصة خارج مبنى الإذاعة نكلمها حتى في الليل أو نكلمها حتى عشان تعليل
2: كل وقت إننا نستسمع
4: نكلمها ألفة إيش رأيك موضوع هذا يتعدى غدوة وكذا ومشنوع يعني
2: نجاوب معك بي سمح هنا راني لازم نجاوب مع ليس عندي فاصل تعرف أهمية الفاصل الأشهري للإذاعة فاصل ونواصل تبسيطي
6: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرت كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
9: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
10: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
9: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
11: راديو أكسجين الفريم

0: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد. مرحب بك دائما وابدا سي محمد الهادي البكوري الاعلامي القدير وزميل العزيز. دونك بحضورك انت ما نجموش ما نرحبوش بالفلاحة وأهل الفلاحة.
1: أكيد.
0: دونك نرحبوا بهم ترحاب خاص معنا في عيد ميلادنا 15. نرحب بهم ومن بعد نخليك تتحدث عليهم أكيد. أكثر. دونك السيد عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري، أهلا وسهلا، مرحبا
1: بك،
0: نورتنا. جبناك في القائلة ما نسيلش مرحبا. دونك السيد وليد حبيبو عن نقابة الفلاحين، مرحبا
2: وبيك عايشة،
0: اهلا وسهلا نورتنا.
2: يعيشك وبيك،
0: وتحية من خلالك انت لكل امرأة فلاحة قاعدة تسمع فينا وعلى راسهم زوجتك، تحييها،
2: بارك الله فيك،
0: عايشك، تحية كبيرة. وسيد أحمد الهمامي اللي هو فلاح رائد، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بكم، كل عام وأكسجين حية بخير، والفريق التقني الكل والشعب التونسي، خاطر هذه إذاعة الشعب الكل وصوت الناس كل وصوت الفلاحة بالأخص.
0: صوت الفلاحة بالأخص، قديش معزها كلمة. كيفاش بديت علاقتك بإذاعة أكسجين أفام سيد أحمد؟
3: علاقتي بأكسجين أفام عرسة من عرس الإذاعة اتصل بي وقال لي سيد أحمد شنو رأيك؟ قلت له على الرحب والساعة، فهمتني؟ أنت في مقام بابا تعرف المصلحة نتاعي ومتاع الإذاعة، فهمتني؟ وكان لي شرف أني شاركت في برنامج نبض الفلاحين، دخلت قبل في مكالمات هاتفية، وحبيت استاف، حبيت العائلة تاع أكسجين محلاها الكل، كل من سي كمال وجماعة اللي تعرفت عليها من بعد، حمزة، رانيا، أو اليوم تعرفنا لك أنت
0: بما تقابلوا. مرحبا، الشرف لينا أنك تكون حاضر معنا.
3: كلمة قلوها احنا الفلاحة، إن شاء الله ديما عامرة،
0: إن شاء الله ديما عامرة، حتى احنا نقولوها، استخدمناها منكم، سرقناها، إن شاء الله ديما عامرة. في عيد ميلاد أكسجين أفام سي محمد الهادي البكوري، نحب نعاود نأكد أنه فما أصوات تستحق أنه نستحضروها وتكون حاضرة معنا بكل محبة وبكل وفاء ليهم، خاطر حضورهم ما شاء الله يأثث الحصص. دونك نبض الفلاحين تأثث بحضوركم وبيكم ونجح بيكم انتوما وبصوت زيدة صوت الفلاحة اللي هو حاضر معنا. الحقيقة علاش ديما نقول علاقتنا بالفلاحة وبالفلاحة كبيرة برشا، يعني حتى في نهار كزين الصباح يكلموني ومشاغلهم تكون حاضرة معنا ومطروحة بقوة. أصواتكم اللي ارتبطت ببرنامج نبض الفلاحين، البرنامج اللي يجعل من مشاغل الفلاحين وقضايا القطاع الفلاحي جزءا من الرسالة الإعلامية، ولهنا باش خليك تواصل سي محمد الهادي.
1: أكيد سيدة نادية، احنا كنت تقول اللي إذاعة أكسجين هي عائلة، وإحنا برنامجنا برنامج نبض الفلاحين هو نفسه عائلة، ونتشاور معناها احنا اخترناهم فلاحة وهم متطوعين وجاو واللي هم يحبوا معناها البرنامج هذا وهم يدافعوا عليه، وهم احنا بناتنا نقترح في اول اسبوع نرجعوا للسيده رئيس التحرير اللي هي المناسقه العامه ونتشاور شو الموضوع حسب الوضعيه وحسب الساعه. وانت تعرف الفلاح راهو مناضل، الفلاح ما يرتاحش اذا كان كل الاطراف الاخرى ترتاح، الفلاح ما يرتاحش هما، رغم اللي او باش نعطيك حاجه رغم اللي توا موسم البذر وفما نستعرض، وانا ربما هنا نوجه تحيه لعنصر من عناصر زاد ايضا برنامجنا سي عماد عذور اللي هو تغيب، وايضا الخبير اللي قال لي انا توا موجود في الحقل، وحنا نقولوا له ان شاء الله الموسم هذا يكون معناها موسم طيب وموسم واعد، وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار. احنا كما قلت لك اسره متكامله والتحقوا بينا، وهما في اريحيه لانهم القاوا الاستشاره والراي وراي المخالف، ولهم كل الحريه باش يعبروا، وايضا زاد كل الضيوف اللي كانوا يتدخلوا معنا، خاصه نحب نوجه تحيهنا الى جانب سي عادل رئيس الاتحاد وسي احمد وسي وليد، نوجه تحيه للناس اللي تعاملوا معنا ايضا كاطباء بياترا تعاملوا معنا.
0: نعم، وجهنا لهم تحيه اللي عندهم علاقه الكل، لكن الحقيقه ونحب نسمعهم هما اكثر من نسمعك في الحصه نتاعنا اليوم. على هذيك دونك باش نرجع لسي عادل. سي عادل، علاقتك بأكسجين أفام وحضورك اليوم يشرفنا، دونك في عيد ميلادنا 15
4: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. وعلاقتي بأكسجين علاقة وطيدة وقريبة جدا في في في في البرنامج الفلاحي المتميز.
0: اي
4: نبض الفلاحين هو النبض يجي من القلب.
0: أي.
4: والقلب هو يبعث رسائل رسائل الحب والاطمئنان.
0: وحنا قلبنا النابض سي محمد الهيدي راهو
4: بالطبيعه اكيد بيان سور وليح في القمر.
0: اي نعم.
4: الاكسجين صوت الصوت الذي لا لا يعلو فوقه صوت الفلاحي.
0: شكرا.
4: أكسجين أنا نهنيكم بعيدكم من 15 وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متميزين وإن شاء الله ديما مرضين. نهنيكم على الخط التحرير متاعكم اللي وراه ناس وراها وراها المرأة الحديدية.
0: نعم.
4: اللي خلت اسمعنا فيها وراها أشخاص ناس في العلن وناس في السر. سي كمال زاد رجل نعرفوه وعاش مراحل كبيرة ياسر.
1: هو بيدو فلاح.
4: فلاح هاي نعرفوه بالكدير نعرفوه منذ سنين.
0: أي نعم.
4: أكسجين خلت الناس تعبر على رأيها، خلت الناس توصل أصواتها. حضرنا في عديد الحلقات مع الأخوة الأخرين، سي وليد، سي عماد، سي أحمد زاد اللي هو سبقني في البرنامج هذايا. أنا ما نقول لكم كان شكرا وألف شكر على إتاحة الفرصة باش نعبروا على آرائنا، باش نوصلوا أصوات فلاحينا، أصوات فلاحينا وفلاحتنا وبحارتنا. أنتم منبر إعلامي يشد على أيديه ويستحق الدعم ويستحق المساعدة ويستحق كلمة الحق الحق اللي هي شكرا وشكرا وشكرا.
0: لا شكر على واجب. مرحبا بك مرة أخرى سيد عادل الميجري بحضورك وبحضور الزملاء وسي محمد الهيدي البكوري. دونك راهو النهوض بالقطاع الفلاحي ما يتحققش بالشعارات ولا بالمناسبات بل بعبارات عملية وبمثل هذه البرامج اللي تطرح فيها القضايا باش تفيد القطاع الفلاحي وتنهض به وتفيد الفلاحة. سي وليد خلي لك الكلمة باش تعبر.
2: نشكر الإطار الكامل لإذاعة أكسجين ونبارك لها بعيد ميلادها 15 نيابة على الفريق كامل وأعضاء نقابة الفلاحين وفلاحة كامل كذلك. احنا نعرفوا اللي أقرب إذاعة للفلاح هي إذاعة أكسجين بالنسبة لبنزرت وخارج بنزرت. وجاء في مراحل كنا خدمنا على برشا مواضيع ونجحنا عبر هذا المنبر.
0: نعم.
2: بحضور سي محمد الهادي خاصة.
0: نعم.
2: نشكروه معناها ما نش نرمي في ورود ولكن بالتنسيق معاه وصلنا لبرشا إنجازات وتخطينا برشا مشاكل وساعدنا برشا فلاحة على إنجازات اللي هي كانت نوعا ما معطلة أو
1: مسكوتة.
2: شعنا فيها ما نذكرهمش أما
0: ما نذكرهم مش نذكرهم ونسبب نحتاجهم
2: نعطيه الفضل بالحق يعني كنا يعني بحق معنا تساندنا وحطينا اليد في اليد باش نخدموا الفلاحة ونخدموا الفلاحة ونهضوا بجميع القطاعات وذلك عبر هذا البلاتو
0: المنبر. يعطيكم الصحة سيد أحمد. دونك باش نخدموا معك
3: باش باش نقول
0: قول اللي في قلبك.
3: بالنسبة لي أنا أكثر حاجة وأهم حاجة هي العائلة. وبلاصة ما نرتاحش فيها
0: ما نقعدش فيها
3: فهمتني. لقيت عائلة كاملة ومتكاملة كاملة لله سبحانه وتعالى فهمتني. أكسجين لقيت فيها كل الدعم، لقيت فيها ناس ما تقولكش لا الكلام هذاك ما تقولوش لا الكلام هذاك ما يجيش لا الكلام كذاك كذا في نطاق الاحترام والمتبادل مع جميع الاطراف. اكسجين كانت بالحق هي الجرعه نتاع الاكسجين اللي قاعد يتنفس من خلالها الفلاح. والحمد لله الذكرى نتاع تاسيس اكسجين لو 15 اكتوبر جات مع ذكرى الجلاء بالمناسبه نهني الشعب التونسي الكل اللي قدم جزيل التضحيات وقدم دماء وفداء للوطن فهمتني.
0: نعم.
3: هذه راي منصة للتعبير على المشاغل وعلى المعاناة اللي موجودة عند الفلاح، وكذلك التعبير على الفرحة وعلى الامتنان. تبارك الله ستاف محلاه هو حمزة، نحب نوجه له تحية، رانيا، ألفة، عمل هادي محلاه، الناس كل سي كمال، تبارك الله، عرفت قبل في جمعية الصيادين وريت وإنسان خدام وتبارك الله عليه، عمل هادي. نعم. شباب على الدوام،
0: نوجه له
3: شباب على الدوام، عمل هادي يخدم اكثر مني انا على فكره، راهو وصل الجمعه احمد شنو نعمل هو شنو البرنامج كذا، عمل هادي تبارك الله عليه، فهمتني، هو حصل لنا الشرف اليوم وتعرفنا عليك.
0: مرحبا.
3: ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل، ونحبكم، نحب الشعب التونسي الكل.
0: يعطيك الصحة حقيقة، كل الشكر لضيوفك وضيوفنا الكرام اللي نورونا اليوم في الاستوديو، ونورونا أكيد بحضورهم. يعطيكم الصحة على أفكاركم، يعطيكم الصحة على آرائكم، يعطيكم الصحة على إضاءتكم حول واقع الفلاحة واللي قدمتوه الكل في برنامج نبض الفلاحين. شكرا لكم. أكيد حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
5: الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليل معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوديا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
6: تحب تبدل مبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ معليك كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معنا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبوا لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
7: راديو أكسجين FM.

0: plateau spécial.
1: مرحبا بكم في البلاتو سبيسيال اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتفاعلوا معنا وما تعديوش معنا لحتى التو. بربي لا تغشوا علينا واحدة واحدة. تقولي ملك في التنسيق اللي برشا من المستمعين والمستمعات يحبوا يدخلوا معنا في نهار اليوم. قولكم لحظات وتكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. أصواتكم تكون حاضرة في الاميسيون تاعنا بصوت العالي. مجددا نرحب بالزميلة العزيزة عواطف دو غوتور. مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك
1: أهلا
2: ناديا. مرحبا ناديا. مرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا زادة كيف بضيوفنا الكرام في البلاتو.
1: نحب تحية خاصة لمراسلنا العزيز حقيقة صوت الميدان وعينينا على قاعة ساير حولنا الكل يواكب الأحداث ينقل لنا نبض الشارع اليوم تفاصيل الحياة اليومية في مختلف القطاعات والمجالات. أهلا وسهلا بزميل خالد الهذلي.
3: مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة. دونك أنا ولد
1: ولد الدار
3: نزيد نقولوا راهو شكرا على الاستضافة. دونك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. ساعة نستغل الفرصة باش نحيي الزملاء الكل من الميادين الكل. دونك ان شاء الله 15 سنة عيد ميلاد أكسجين. ترى يعني ديما في تقدم ديما في تحسن وديما خير وكل عام ان شاء الله يكون احسن من اللي كان. وان شاء الله زملاء الكل من سي كمال حتى الاقل عامل هنا في هالإذاعة هذه ان شاء الله الكل يتمتعوا بالصحه والخير والعافيه.
1: كيف كيف احنا نتمنوا لك الصحة والخير والعافية ونحب ونأكدوا على انه الزملاء عواطف في الميدان مش مجرد دورهم انهم ناقل للخبر اللي انت تعرف مليح اللي هما حلقة التواصل بيننا احنا اللي موجودين في الاستوديو وبين الحدث اللي يصير بطبيعة الحال في الشارع اللي يجري على ارض الواقع من معلومات من معطيات تكون متوفرة عنا سواء في الشأن الاجتماعي إلى القطاع الاقتصادي الفلاحي التربوي ومن الثقافي الصحي وصولا بطبيعة الحال إلى مختلف القضايا اللي تشغل المواطن التونسي وتلامس حياته اليومية. على هذيك نحب في عيد ميلادنا 15 نثمن مجهودك ومن خلالك أنت مجهود الزملاء الكل اللي هما موجودين توا سور تيران ولا توجدوا في التيران وما وتتش الفرصة باش يكونوا حاضرين معنا الحقيقة اليوم. دونك نحييك برشا برشا خالد وان شاء الله من حسن الى احسن.
3: عايش بارك الله فيك وشكرا كثير وان شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل. اكيد جدا هو المعلومه تتخذ من عند المراسل اللي هو على الميدان. زاد ما ننساوش زاد الناس اللي تخدم على المعلومه وزاد من بعد باش تشوف الاعداد الناس يعني الصحفيين الموجودين زاد في الاستوديو الناس المنشطين لي تكنيسيان الناس الكل قاعدين يقوموا بمهام كبيره وكبيره ياسر باش يوصلوا المعلومه باش يوصلوا صوت المواطن خاصه المواطن اللي المعلومه تكون من قرب من الحوم الشعبيه من الناس القراب باش يوصلوا لهم الصوت نتاعهم. وهذه هي اذاعه اكسجين يعني حتى يعني اذاعه اكسجين كي قالوا فيها وانه هي الاولى في الشرق اقليم الشمال
1: مش يفادكم
3: مش يفادكم
1: بعد مجهود كبير وخدمة كبيرة. عواطف تقدم إضافة.
2: أكيد ناديا معناتها تعقيبا على كلام زميلي سي خالد الهذلي ومن خلاله نحب نحيي كل وكافة السادة المراسلين اللي موجودين على عين المكان وفي الميدان الكل بدون استثناء خاطر تخاف تسمي معناتها تنسى شكون يتغشى علينا. تحية كبيرة لهم الكل. دونك ناديا احنا إذاعة جهوية خاصة من بين المصادر نتاع المعلومة اللي ناخذوها من عند السادة المراسلين اللي هم عينينا في كل بلاصة في كل نقطة. فأحنا ديما نستقيو أكيد المعلومة من المصدر الرسمي من الجهات المعنية وزادة كيف كيف يكون زادة حاضر معنا السادة المراسلين اللي هم يعطيو ديما المعلومة من أرض الميدان. دونك واحدة من بين الحاجات اللي تخلي اليوم

0: كل هيبقى الخير وهي بالحق راي اكسجين في ام بحق اكسجين انسان كي يسمعها يحس روحه كانه طاقه زادته في روحه. فهمت؟
1: يعطيك الف صحه سعداء جدا
2: باستضافتك اذا زين مع معناتها حضور مدام مريم اليوم اليوم العالمي المراه الريفيه والفلاحه
1: على هذيك هي حاضره معنا مش من باب الصدفه ودونك حاضره معنا مدروسه الامور عواطف. حبينا مره اخرى نجدد لها التحيه واحنا عمرنا لغفلنا في إذاعة أكسجين أفام وانت تواكب وتعرف عن المرأة الفلاحة، المرأة اللي تقوم كل يوم صباح من الفجر ووقت اللي تمشي باش تخدم تمشي للأرض تلقاها محملة برشا أمل وبرشا عزيمة وبرشا جد وبرشا إرادة. دونك راهو الأرض بالنسبة للفلاحة والمرأة العاملة حكاية حكاية تتعاش كيف ما احنا الإذاعة حكاية نعيشوها ومهنتنا حكاية نعيشوها. بي خليلك بيان سور ما تقول في نهار كيف ما اليوم للمرأة الفلاحة اللي تسمع فيك.
0: المرأة الفلاحة وزادة نحب نوضح لك راني أنا حرفية زادة نقدم تحية لكل فلاحة في تونس الكل وزادة بالأخص تحية كبيرة لحرفيات سجنين ودمتم متألقين ومن المنبر هذايا ان نرحم على مماتي جمعة سالمي اللي هي لدويان بطخي سجنين ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله نكملوا في المسيرة متاعها ان شاء الله.
1: الله يرحمها وينعمها خالتك سجنين المنطقة اللي تختزن بيان سور رصيد فلاحي وطبيعي وإنساني مهم واللي تعكس حياة أهلها علاقة اللي متجذرة كما قلتينا منذ البداية بالأرض والعمل والإنتاج ويسعدنا اليوم أنك تكون حاضرة معنا مزيدا من التألق في ميدانك ومن النجاحات. منزل بورقيبة منزل بورقيبة كنقولوا عيشوشة دونك عيشوشة غنية عن التعريف، عيشوشة اللي قلبها كبير، عيشوشة المحبة لإذاعة أكسجين أفام، عيشوشة المستمعة الوفية اللي من أول نهار احنا حالينا فيه هي معانا سندتنا وقفت معانا تسمعنا، من المستمعات الوفيات في منزل بورقيبة اللي حضورها دائم معانا. نسلموا عليك عيشة نقول لك أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا نورتنا. بكم مرحبا بكم توت ليكيب ومرحبا بسي كمال روبانا اللي كل مرة هذه داري أنا واحدة من الناس حسبتها داري خاطر ديما لمنا في كل مناسبة ونحييه برشا وبالمناسبة إن شاء الله كل عام وأكسجين أفام بألف خير هي والزملاء والعاملين اللي فيها ونشكرك برشا نادية.
1: مرحبا لا شكر على واجب. مرحبا
3: نشكر زيدة ألفا نشكر زيدة الأخت عواطف الحاضرين معنا اللي متضيفين معانا بالحق اللي كل مرة ديما يستدعانا معنا سي كمال ما هوش مقصر معانا.
1: مرحبا دردر
3: والأخت زادة ألفة جندوبي. أنا من المنبر هدايا نحب نحيي أكسجين أفام اللي بالحق هي أعطتني رونق كبير تعلمت منها برشا برشا برشا من كل من البرامج نتاعها القيمة كل برنامج كل برنامج شيق ينسيك فيك البرنامج اللي جاي برامجها كلها محلاها ربي يوفقكم ربي يسعدكم ربي يكمل مسيرتكم وإن شاء الله ديما أكسجين هي اللي الإنسان يتنفس بها وكهو هي أحسن إذاعة في ولاية بنزرت.
1: يعطيك صحة ميرسي بوكو نشكروك على محبتك الكبيرة نشكروكم دونك مرة أخرى زميل العزيز خالد الهدلي ربي فضلك جوجو تتربى في عزك المجهولة التحية صغرونة وطفلة راي بنت بوا كيف كيف مرة أخرى نجدد التحية الريم السعيداني الفلاحة المستثمرة من سجنين العزيزة الغالية على قلوبنا من أرض سجنين جيتنا بالخير وجيتنا بالضحكة الطيبة وبالكلمة المزينة كيفك وربي فضلك العازب حتى انت زادة تحفون ربي في عزك وعيشوشة مرة أخرى نسلم عليك ونقول لك ربي فضلك ربي يعطيك طول العمر والصحة راجعين ومواصلين عواطف في أجواء حلوة ياسر اليوم في موعد استثنائي معكم بمناسبة عيد ميلادنا 15
4: بلاتو سبيسيال

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب تبدل مبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ ما عليك كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش، والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
8: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
7: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على الأورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
8: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة.
9: بحثت في قواميس الكلمات وغصت في بحور الأبجديات لعلي أقتفي أثراً يحملني إلى أجمل العبارات، لكنني تهت سيدتي عندما وجدتها منقوصة كل الكلمات وبالية في عيدك كل العبارات، ولم أجد غير صمت يحوي كل الأمنيات. كل عام وأنت إلى القلوب أقرب، من محمد بن نصر الذي يعترف أن العبارات في عيدك عنيدة، وماذا أقول وأنت موطن القصيدة. أوكسجين فام، كل عام وأنت إلى

0: plateau spécial.
1: مرحبا بكم معنا مجددا في البلاتو سبيسيال متاعنا لليوم. هو يقول لك اي معروف ladies first، لكن انا باش نمشي للصف الراجل اللي معنا اليوم خاطر قلة قليلة الحقيقة في استوديو تلقاها اكثر العنصر النسائي موجود، اللي باش نقدمه زميل عزيز على قلوبنا الكل اللي ما يستحقش برشا باش تتعرفوا عليه وقت اللي انا نحكي عليه، خاطر بعض الاشخاص تنجم تعرفهم ويعرفوا برواحهم وبنفسيتهم اللي تسبقهم، بخفة قلوبهم، بروحهم، بالعفوية متاعهم، بابتسامتهم، من الناس اللي بزميل هذا، من الناس اللي عنده قدرة جميلة جدا على انه يغير اجواء المكان اللي يكون متواجد فيه بكلمة حلوة، بضحكة صادقة، بروحة خفيفة تخليك حتى اللحظات العادية تتحول النقطة مختلفة وخفة روح، مش مجرد ضحكة ومزاح. أنا نقول هذا من منطلق أني خدمت معاه أول من خدمة معاه معناتها
2: أول من دخلت فيه معك أنت.
1: أهلا وسهلا،
2: مرحبا، تحية لنادي. أبا شو نقول نادي؟ نقول نادي هي نقول برنسيس الراديو من قبل، احنا نقولها ديجا وصوت الصباحي معناتها للناس الكل نقوم عليه الصباح. أما نادي يمكن بالنسبة لي أنا هي أول إنسانة دخلت معها في تليفون وقتها. أما فما حاجة نادي يمكن أنت بيتك نسيت عليها.
1: ما عذبتني عبد الرحمن،
2: ليش رجعك قبل العذاب؟
1: انا ستة لازم نبدا نطلب عبد الرحمن باش عاد دورة المرش العشرة غير بعض ساعات ما عنديش.
2: باش نوريك تصويره
1: تصويره
2: انا والريجي باش يوريوها لك التصويره هذه.
1: بالله بالله قبل ما يوريه باهيه.
2: لا انت ماكش موجوده في وسط، انت موجوده في الكوليس نتاعها.
1: في لي كوليس
2: اي، شوف التصويره هذه ناديه.
1: ترى
2: ذكروا بالتو هذاك ولا
1: نتفكروا بيان سور.
2: اول حضور معاك كان كضيف،
1: وي
2: ما كنتش لهنا كزميل ليك انت. 19 نوفمبر 2013،
1: وي
2: بعدها تقريبا اقل من عام وليت معاكم في الراديو،
1: ومن بعد حطيت راسك براسي وقلت لازم نولي زميلها.
2: لحظه نزيد نعطيك صحيحه راه الحكايه دي ان ديريكتور مونتون فسر.
1: كيفاش ترى
2: اول مره نسمع اكسجين في حياتي؟ نسمع في الراديو وقتها فما الجينجول اللي يقول تجم تعيش بلا شدر، شنو هو تجم ما تجمش تعيش بلا اكسجين. ومن بعد دخلت انت ديريكت نصور ساندي ستار عشوية حاجة كي نذكرها. المهم نص النهار الثاني غزرت قلت يجي نهار زعما ونخدم في الراديو هذايا، وعندنا وقتها نقدم حفلاته كذا ومغروم برشا بالتقديم، قلت زعما يجي نهار ونخلط له الراديو هذايا ونخدم فيه. إبا وقتها أول مرة قلت لك نسمع في صوتك أنت، قلت يجي نهار نولي زميل معاهم جماعة.
1: شاهد الصدف أنك تكون زميل يا زميل.
2: دونك بالحق نادي يقول نادي الشعبي. دونك لهنا نحكيه على صديقة معتها قبل كل زميلة
1: وعشرة فعلا نحكيه وعشرة. عبد الرحمن ما تنجمش تنكر، عبد الرحمن دي مع سوري رؤية هاني جايتك كما ما نجمش نلعب ضده، ما تنجمش كور ضده. أنا في الأوف عدتك قلت لك مش ناخذ لك تارك، أما امبوسيبل معنى ترحومة القلب الصافي وصاحب صاحبه زي ده. عبد الرحمن من الناس اللي يخليك تقدره تحترمه رغم أني هو أصغر منه أصغر مني. عبد الرحمن دونك ذكاء في التعامل، عنده قدرة يخليك تتعامل معه، طيبة زايدة في الحضور وقدرة على نشر الطاقة الإيجابية حتى في أصعب الأوقات، وهذه ميزة عبد الرحمن. دونك العشرة عندها ناسها هكا يقولوا، والويب ماستر متاعنا علاقتي بها قوية زايدة وبرشا. 10 سنين 14 سنة فاتمة أهلا وسهلا مرحبا.
3: عايش أختي يا ربي.
1: شنو حوالك فاتومة؟
3: والله الحمد لله
1: الرقيقة والجميلة فاتمة.
2: ما يسمعوهاش برشا العباد دونك يسمعوا صوتها يكتشفوا هي
1: الرقيقة. أما عرفتونا من خلال لمساتها.
2: إي وي.
1: من خلال لي زافيش اللي تكتبوا عليهم في دي كومنتير. من خلال من خلال الصور نتاعنا لي زافيش.
2: كيفاش نخرجوا في صورة باهية على الريزو سوسيو؟
1: بيان سور.
2: قبل ما يقول لك اللايف ستريمينغ وكذا قبل هي تخرجنا.
3: والله احنا معناتها الصحيح احنا جنود الخفاء.
1: وي
3: اما والله العظيم فما برشا عبيد يعرفونا بالاسم واللقب.
2: ايه
3: فاطمه جندي، ايمن البجاوي، معناتها يعرفونا الكل.
1: ايمن ذكرتني ايمن بما انه فاطمه لهنا يعطيها صحه فاطمه، دونك ايمن ينجم يكون حاضر معنا نوجه له تحيه كبيره وندل على شيء انك تذكر ايمن خاطر تعرف اللي احنا نجمو ننساو. احنا نخدمو ترافاي ليكيب علاقة فما وطيدة جدا زملاء مع بعضنا والله. ملا احنا نرحبوا برؤية العويني. خليتها تستنى حتى لتو، انا في بالي باش تفك لي كلمة من بكري معناتها خاطر كامل
3: خدمتنا. انا في بالي فزت عندك انا عبرحلين معاك
1: رؤية
3: العويني وحده على جنب.
1: شوف ايش نقول راو باش تقول لي كلمة عبد الرحمن علاش وحده خاطر
2: معزل زوز مغادي واحد من هنا هذاك البلاتو باش يكون اكيليبري.
1: يعني انا تقديم يعني انا التقديم اللي قدمته راني مش مفادلك عارفه فاش قاعده نقول. هكا يحول لك المساحه لتقى ايجابيه. مهندسه معماريه سمعتك في الشمس
3: اهلا وسهلا رؤيه. البارح ديجا نتعداو مع عبد الرحمن، اليوم هاني معاك
1: مرحبا معاك
3: مرحبا. رغم اللي هو مش حاب يتعدى
1: معاك تعمل سويتش مرحبا في كل وقت.
3: اليوم
1: انت توا عندك فرصه تنجم تهددوا في كل وقت نجز تجي في نهار كذي
2: منادية. احنا لله الحمد معناتها مهمتنا ان نوصل للعباد ونكونهم ونوصلهم للطريقة الصحيحة. بعدها يمشيوا معك انت يمشيوا مع زمالك
1: كما انت تكون كما انت تكون
2: بيان سور. انا قلت تكونت عند نادية من دول وحليمة وقتا نذكر
3: والفجر
2: دوبي رؤساء تحرير اللي كوفريوك قبلنا نسيهم.
1: انا نحب نقول لك رؤية في عيد ميلادنا الخمستاش عيد ميلاد اذاعتنا بتبيعة فرحتنا اكبر بوجودك ووجود اي انسان نضاف لنا السنة قاعد يقدم بيان سور في الاذاعة. الإذاعة كما قلت مش كان صوت وبرامج وميكروات، الإذاعة زيدة ناس وذكريات والضحكة اللي نتقاسموها مع بعضنا في الاستوديو والبلاتو والأثر الطيب.
3: والله أنا نفرح أن لي أحنا سنة 15 سنة. أنا كي ريت لافيش متاع 15 تفكرت أول لافيش فيها ديجا أنو عملتها كيكا معناتها الحمد لله إن شاء الله اللي جاي خير
1: إن شاء الله.
3: أنا عجبني عبد الرحمن كي يعطي بالدات 19 نوفمبر.
2: أنا
3: نتفكر روحي زيدة 11 نوفمبر دخلت 2011 معناتها كلنا لهنا
1: اي نفات ما كيشيت نقاك 2012 نقاك انت
3: حس ديجا حسيت كبرت معاكم تحسك
1: كلنا كبرت معاكم كلنا صغيرة صغيرة
3: كلنا
2: صغيرة. شو نقول لك توكي تقول لي فاطمة فاطمة اللي نعرفها انا هي فاطمة الجنادي زميلتنا او ما شاء الله فاطمة اللي عندها الام اللي عندها صغيرة وعندها اوكي معناتها نادية نذكرك قبل دونك بالحق كبرنا
3: الكلنا دخلنا صغار
2: والسيتواسيون تاعنا تبدلت الناس الكل
1: معناتها مين كبروني على قريب اليوم. رؤي شنو علاقتك باكسجين؟ شنو الاضافه اللي قدمتها لك اكسجين؟ كيفاش عشت التجربه في برنامج الشانسي وكيفاش لقيت الاجواء؟
3: هو تاع نشكرك مخلصني باش نشكره كان شكرت راه عطيني فلوس. يا اكسجين كيما الناس الكل فمش دار في منزل بورقيبه ما يتحلش فيها اكسجين دونك البرامج الكل قاعدين نسمع فيهم دونك الشانسي والله كانت تجربه مزيانه. تعديت مع عبد الرحمن تعديت مع رانيا زيدة فما مرات نفس عبد الرحمن تعوض ورانيا دونك تجربه مزيانه.
2: رمضان مع حمزه زاده
3: رمضان مع حمزه رمضان مع بعضنا دونك وليت اكسجين بالنسبه لي انا كيما ديفورمون عرفتك تخلي ستريس الخدمه وتخلي ستريس الشوانت والمشاكل وكل شيء نجي نعمل ديفورمون نرتاح نحي ستريس ونخرج.
1: اي انكور مع عبد الرحمن
3: ما عبد الرحمن
1: تو تخيل مع عبد
3: الرحمن ثيرابي حاجه شكون اللي عطيني حق الثيرابي بعد
1: عبد الرحمن إذا كنا في عيد ميلادنا ال 15 ما نفسح لكش المجال باش تتكلم ما قصرت معاك دونك 15 سنة قداش عندك فيهم 15 سنة؟
2: 12 سنة 2014 يعني ذكر أكتوبر نوفمبر
1: كي عشتها بجميع تفاصيلها.
2: ديما نقول للزملاء اللي دخلوا من بعدنا معناتها نقول لهم راهو فما كل عام فما روح جديده متفاهمين وفما اما ديما من احلى الحاجات اللي تذكرك في الروح الجديده انك تتذكر ديما الروح القديمه انك تذكر كيفاش البدايه نتاعك الدخله نتاعك. ناديه حابين ولا كرهنا انت قبيك نسمع فيك في قلت للمستمعين قلت لهم تراو في الضحكه تراو في العباد اللي تخدم معناتها مرتاحه ما تراوش معناتها كيفاش توصل للميكرو للعباد هكاك. انا نقول لهم راهو كي دخلت الاكسجين فما برشا عباد وقفت معايا وكوفريت عليا اوتروموندي في الخدمه معناتها باش تصلحت وتعلمت وشديت الثنيه معناتها ودونك العباد هذوما مستحيل تجم تنساهم. وهذاك علاش ديما تجربتي في الاكسجين معناتها حقيقه هي البلاصه اللي دائما يرجع لها الفضل في التكوين نتاعي وفي اللي وصلت له اليوم.
1: ونحب نحيي زيده من جنود الخفاء الوالده ربي فضل هلك اللي في وقت من الاوقات نحب نقول لكم راهو خلينا نمروها باش نقيموا عبد الرحمن ونتواصلوا معاه ونتحصلوا عليه. احنا خلينا نمروا الوالده مش فاد ليك نسخوا مع الوالده
2: ألفا ولا حالي ما قلتك
3: أصف عبد الرحمن
2: ومع سيادة حرير عندهم من
3: أنا مقترحي ولي في الماتينال
2: خدمت ماتينال
3: بالحق. انت ماتينال
2: مع نادية ماتينال وخدمت ماتينال
3: وقت تجي في الماتينال لحداش
2: هكا طبعا ما انت ولد البارح ولا ولقاو فينا باي نادي هكا طبعا
1: رؤي نتمنى لك كل بتبيع النجاح في مسيرتك المهنية والإذاعية تجربتك الإذاعية معنا كل التوفيق. مرحبا بك في البرامج الكل نهارك زين على ذمتك. مرحبا في صورة ما لقيت تهديد ولا ما لقيت شراحتك في الشانتي فتوما نتمنى لك مزيد من النجاحات في مسيرتك المهنية وإن شاء الله ديما متميزة
3: عايشك نادية. نحب نشكر صحابي القدام الكل وصحابي اللي يخدموا معنا تو وراني انا واحده من الناس ديما نقول كيما نروح لداري نلزمني نتعدى للراديو
1: حاجه في حياتنا اليوميه. اي نعم
2: جست باش نشكر الحومة. الناس اللي خدمت معايا في سورتو برنامج الشانتي واوتوروت انا نحكي على عماد علوي في اوتوروت تحيه كبيره لي عصام الدين محجوب الخبير في برنامج الشانتي نحكيوا لي سبونسور نتاعنا نقدموا لهم تحيه كبيره برشا اللي لولاهم لما تواصل معناتها بالرونق نتاعو هذاك الشانتي بشير الحبيب بشير بن صالح خالد البشتوبجي وعندنا سي الحبيب محمد الحبيب الدريدي اللي هو الخبير العدلي. دونك هذوما ناس كانوا عندهم مساهمتهم طبعا رؤية هي موجوده بحذانا عندهم مساهمه كبيره برشا باش انه البرنامج نتاعنا تواصل ومازال يتواصل.
1: نتمنى لك مزيد من النجاحات رحومة. شكرا ليك يعطيكم الصحه ميرسي محليها طلتكم اكيد المشوار متواصل بعد شويه نس نسري تكون حاضره معنا زميل بيان سور حمزه بقيه الزملاء اللي عرفتوهم باش يكونوا حاضرين معنا رحاب نوجه لها تحيه بيان سور تحب تقول كلمه اي زميل من الزملاء اللي يحب يقول كلمه في نهار كيف ما اليوم في موعد استثنائي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

0: plateau spécial.
1: مرحبا بكم معنا في بلاتو سبيسيال. تحية كبيرة إلى الزملاء, تحية كبيرة لكل مستمع قاعد يسمع فينا. دونك اليوم عيد ميلادنا الخمستاش, وجود الزملاء والزميلات ما نجم كان يزيد لما الحقيقة القيمة راو لما بقيمة الناس اللي موجودة فيها اللي موجودين معايا في استوديو. حقيقة خليوني نسترجع محطة من محطات المسيرة ونتذكر أدق التفاصيل اللي مريت بهم توا 14 سنة وإحنا نحتفلوا بال 15 سنة نجاح الإذاعة. نعود نقول ما تسمعوش الأصوات وحدها, تسمعوا جيدة الوجوه والقلوب التي مرت من هنا وتركت الأثر الطيب. وبما أني قلت مرت من هنا وتركت الأثر الطيب, نبدأ رحب بحليمة البجاوي. أهلا وسهلا حليمة البجاوي, مرت من هنا وتركت الأثر الطيب وقاعدة معنا. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: أنا ديما معاكم نيدي عمري, كنت خارج ليكيب. تعرف اللي أكسجين مرحلة كبيرة في حياتي. أنت تقول 14 سنة, نقول 16 سنة عديتهم في أكسجين, في مجلة أكسجين, في ذات أكسجين. كنت أنا وألفا من الأوائل اللي كنا موجودين في المجلة, موجودين في الإذاعة. نفر رح برشا في كل نهار نسمع فيه أكسجين, تتألق في كل نهار نسمع فيه فما نجاحات في أكسجين, في أصوات زملائي, في خدمة زملائي. إن شاء الله كل عام أكسجين حي بخير, إن شاء الله كل عام وأحنا متألقين, إن شاء الله كل عام وأكسجين أحلى إذاعة موجودة في بنزرت.
1: وإن شاء الله ألفا أكيد عندك برشا ما تقول, تحب ترحب بحليمة.
3: أي أهلا وسهلا حليمة البجاوي, صحفية وزميلتنا وأختنا ورئيس تحرير إذاعة أكسجين أفام. صحيح هي غادرت, ان شاء الله ربي يوفقها في مشروعها, لكن راهي ديما تتبع معنا وديما كان فما خطا نتاع حرف من الحروف تبعثي تقول لي جندوبي راهو هذا تعدى هكايا. بالحق راهو مهم جدا كي نتواصلوا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا لمصلحه الجميع والمصلحه العامه, خاطر اذاعه اكسجين افهم صحيح اذاعه خاصه لكنها راهي مرفق عمومي وتوصل في صوت الناس الكل. واحنا 15 سنه نعاود نقولها, راهي 15 سنه مش بس مش كيما واحد نقول هكا ولدك صغير دبا وحبا ومشى وجرى وتوا ولا مراهق. احنا نفتخر ونقولها بالصوت العالي, احنا بدينا كبار وان شاء الله ديما نقعدوا في القمه ونقعدوا كبار بالفريق اللي معانا اللي بدا معانا واللي واصل معانا وحتى اللي غادر راهو مازال معانا. بالمناسبه بعد
1: بالمناسبه
3: قدم تحيه,
1: نخليوها
3: قدم تحيه
1: باه تفضل زيد حاولين شوي
3: قدم تحيه يا سيدي قدم تحية للي بالحق بداوا معانا. وأنا ديما نقولها نادية تحية كبيرة للخونة وصديقنا سي محفوظ الجراحي, نقولوا له إن شاء الله لباس وتكون حاضر معانا وديما نحتفلوا. راهو احنا نقولوا لهنا على سنة 15 سنة, راهي مازال شهر أكتوبر, أنا في 15 يوم
1: يا أول فارك باش قدم تحية وباش تبتع عليا. لحظة برك
3: قدم تحية
1: جاقد غادي أنا نحب قدم تحية
3: سي محمد بن ثابت اللي كان معانا في المدينة. تحية كبيرة نجددها لصديقنا والصحفي زادة فوزي شقرون اللي كان معانا وبدا معانا في قسم الأخبار, سي حبيب العربي زادة كيف كيف اللي معانا, سي رشيد البكي اللي كان زادة معانا يأثث في عدة فقرات, مهدي بالراضية, كل الزملاء اللي كانوا معانا أنا سميت هذوما ومعتها اختصيت بهذوما. زادة كان معانا سي حسن بوزقندة اللي كان موجود معانا, وكل واحد راهو جاء وخلى بصمة وخلى اتيكيت لهنا في أكسجين أفام. هي أثرت له زادة إيجابيا, نأكد لكم رأي إيجابيا في مسيرته, وأحنا زادة خليتها عنا أثر, وإن شاء الله ديما المسيرة تستمر من خلال إذاعة أكسجين أفام. أيا نخليك نادي تفضل نعطيك
1: لا ما خليكش أنا وليزان فيدي اللي جيونا في
3: جيونا ليزان والمستشهرين والمستمعين اللي أنا علاش سميت هذوما خاطر هما
1: العمراوي
3: هما الكبار في العمر.
1: صحيح
3: الكبار في العمر انا سميت, والاخرين كلهم راهم خليوا اثر.
2: هما اسم ألفة تعلمنا منهم, كي تقول سي فوزي شقرون, كي تقول سي رشيد البكي,
3: تعلمنا منهم الباهي والخايب. تعلمنا منهم كيفاش نعيشوا بالحق.
2: صحيح
3: راهم تجارب وراهم
2: تجربة كبيرة.
1: تجربة كبيرة وما زالت باش تكبر أكثر وأكثر. دونك انتوما صوت سمعتوه توا قاعدين تسألوا عليه عندكم أيامات وين وحمزة وين وحمزة خلى بلاصتو بالرغم من أنه زميل عواطف قاعدة قائمة معناتها بالواجب
3: ما حد ما يملى بلاصت حد
1: لازم وين وين وين وفي كونجي رغم أنه في كونجي جاي اليوم مش مجرد اسم أنا قلتها بكري في غيب ونعودها في حضوره مش مجرد اسم خلى بسمة كبيرة في برنامج لازم لازم كي تقول لازم لازم تقول حمزة هذا رو كيما واحد مع واحد يساوي اثنين حاجة ما نجموش وكل إعلامي وإلا كل صحفي عنده طريقته عنده أسلوبه وعنده فيش متميز دونك ما يلزمناش نتغشوا من الحديث هذايا حقيقة بالعكس كونترير يزيد لنا ما ينقصش منا الطريقة تختلف مرحبا أهلا وسهلا
4: ندوش
1: إن شاء الله ما تتوالش في الكونجي سي حمزة
4: إن شاء الله لا إن شاء الله لا نرجع بيانتو دونك
1: مرحبا بك من أهلك وزملائك
4: أنا فرحان برشا خاطر بينا
1: بعض الوجوه راه ولات تحتاج إلى تقديم كما تعرف حمزة بطبيعة الحال وبعض العلاقات لا ينهيها لا كونجيات ولا مغادرة بعض الأسماء اللي تقعد ديما مرتبطة بأجمل الذكريات
4: أنا راني ساعات كنا في الجروبات نتاعنا نتاع الخدمة ناجي نتلفت نلقى حليمة مهبطة رمارك ولا مهبطة لنا أخبار في مخي نقعد لوجكا يعني كومسي معانا في الراديو ما خرجتش دونك تحية كبيرة لحليمة البجاوي وأنا فرحان برشا خاطر برشا إيموسيون خاطر بديت معاهم الزوز معناتها أول ما دخلت الراديو وعشر سنين التالي معناتها شوف لفت عدت العوام أنا أول نهار في الراديو جوان 2016 معناتها اليوم أنا في أكتوبر 2026 10 سنين من 15 سنة دونك فرحان برشا بالجروب أما فرحان برشا خاطر أول نهار دخلت نلقى حليمة معايا الصباح وألفة معايا العشية
1: ونتعارك أنا وياك سي حمزة علاقة العداوة
4: وين ما تخلط ألفة بحذانا الفاتوك ونتعاركوا على كيفاش حليمة
1: تبدأ علاش قلت لكم
4: كيفاش تعمل حليمة أنت؟
1: نقولها حليمة يا أخي شنو مخبيتها من ويمر التليفون مخبية
4: ليزانفيتي مخبيتها بالحمزة
1: لازم لازم وإلا نقولها أنا على موضوع تقول لي ليه والله نسقت مش يتعدى في لازم لازم نقولها يا أخي الصباح شنو يتعدى فليش
4: وعلى فكرة هما بتأثر شوية من كواليس اللي يعرفوهمش المستمعين انه حليمه كانت تخدم معنا برشا الصباح والفا برشا العشيه ما هما ديما معنا صباح وعشيه لما حليمه هذا وقتهم
1: دونك
4: حليمه دخلت
1: مرة كانت في تداوي وقالت لي لا عاد خادمة لا صباح ولا لازم لازم بطلت انا تو
4: وقفت عارفة تقول لها مخبي الضيوف الحمزة مخبي الضيوف لازم لازم مدي ديزاين
1: على اساس انت ما تقول لهيش
4: صحيح انا نطلبها نقول لها لما هذاك خليه معي انا ونطلبها نعارك ساعات نقول اش بيه هيك تعلم على نادية ها مع نادية ونورمال مورا وقعد هي هذيك خدمة هذيك حاجة باهية المفيد هدف واحد نادية انه في الاخر المستمع وصلوا للمعلومة دونك فرحان برشا اني ريت حليمة وريت
1: واحنا فرحانين ان شاء الله تكون ديما بخير حمزه نسرين اكثر انسانه تفهمني اللي انا عندي
2: أيه؟
1: انا باش نرحب بك علاش اكثر انسانه تفهمني الياس نسرين خاطر بيان سور خدمت معنا تجربه معناتها كانت اذا أيه. تخدم في الكونسول لهنا من بين الوجوه المحليه المزينه نسرين الرقيقه نسرين اللي ما تسمع منها حتى كلمه سوف كبي هي تنشوفوا نسرين اللي كي تخدم معاها تعطيك انا نقولهم راهو التكنيسيان اللي معايا يعطيني بلوس
2: الانرجي بوزيتيف
1: الانرجي تبدا من التكنيسيان يكذب عليك اللي يقول لك نسرين مرحبا
2: يا عايشه هادي نحييكم الكل توحشتكم الكل
1: حتى احنا توحشناك
2: اكسجين بطبيعه عائلتي الثانيه هذيك مما لا شك فيه كنت احسن اعوام عديتهم هنا الحق معناها ونحبكم فردا فردا وديما نسلم عليكم وديما نتبع فيكم وان شاء الله من نجاح من حسن الى احسن وان شاء الله كل عام اذاعه اكسجين افام عاليه وكبيره وبالصوت العالي ان شاء الله
1: ميرسي بوكو دونك نسرين فاصل اشهاري راجعين
5: تاكد من وجود ملصقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل اكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
9: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
11: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر كأس بنزر للحلاقة تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876 كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة
12: تحب تبدل موبل دارك تجدد الديكور وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك معلي كان تجي المعرض بيتي أجمل تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي ما ضيعش الفرصة إجا اكتشف معنا كل جديد بيتي أجمل كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية

0: plateau spécial.
1: مرحبا بكم معنا في بلاتو سبيسيال. اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمع مازال كل تحق بنا توا عاد الموجتو علي موجتنا. كلمه ترحيب بمؤسس الاذاعه اذاعه اكسجين اف ام. سعداء جدا باستقبال السيد محمد كمال روبينا. اليوم احنا ما نحتفيوش الفه وحليمه وحمزه واحنا كلنا باش نرحبوا بالسيد محمد كمال روبينا بمجرد فضاء للعمل. عمرها ما كانت اكسجين اف ام مجرد فضاء للعمل. احنا نحتفيوا باذاعه اللي جمعت الأصوات والأحلام. يا حمزة شد الضحكة من حقي نفرح بعرفي ملالي
2: فلوس
1: لا خلينا نتحدث توا سي سيريو. راو هنا تصنعت الذكريات. راو 14 سنة أنا هوني راو هنا تصنع الكل. راو هنا الميكرو هذية يا حمزة هو اللي تعودنا قديمه نقولوا الكلمة الصادقة والصوت اللي يحمل هموم الناس وأمالهم ومشاغلهم وحتى فرحتهم. 15 سنة من الحضور من الحكايات اللي عشناها مع المستمعين من الأصوات اللي ألفناها معناتها. دونك سعداء جدا باستقبالك. كل عام وسيدتكم حيين بألف
0: خير
1: وتونس حيا بخير والإذاعة حيا بخير
0: والإعلام التونسي الحر العمومي والخاص. سبقت العمومي لأنه هو الكل ملك المستمع. فماش الإعلام بصفة عامة سواء كانت قناة يعني تلفزية أو قناة إذاعية هي ملك المستمع. هي متاع المستمع اللي يعيش معها. دونك إن شاء الله الناس كل بخير. تعرف نادية أهم حاجة تو قدامي زوز عرس دو بيليين دوكسيجين. معناتها كي تقول ألفة الجندوبي ولا حليمة البجاوي سي من الناس اللي الحق
2: قبل حتى رجل
1: قبل
0: نحكيو على عشرة متاع علاقة متاع فوق العشرين سنة.
2: صحيح.
0: لأنه كي دي أكسجين قبل ما تكون إذاعة هي مجلة يعني اسم موجود.
1: نعم.
0: بالحق فما عشرة فما حلم تحقق فما تكوين تكون لأنه الفريق هذايا والحمد لله معايا ومع ناس أخرين معناتها اللي كوننا وجات عباد راهو بلو معناتها جات عباد من قطاعات أخرى. جات ناس اللي ما عندها حتى فكرة لا على العمل الصحفي ولا على الإعلام ولا حتى شيء وقبلناهم ومعناتها واستقبلناهم وكوناهم وتوا عنا من أحسن الأسامي وأكبر الأسامي في الإعلام السمعي وحتى البصري اللي هما أبناء أكسجين. هذي كي تشوف هذا بركة تفرح وتبدأ شيخ وتبدأ عامل جو. علشان نقول عائلة وهي أكسجين نقعد من بكري بركة عودتها الألفة الجندوبي أكسجين بيبينير. كي نشوف ناس وجوه جديدة نفرح. كل معناتها الناس اللي تحس اللي راهو اكسجين منفتح
3: ويقولوا هذوما اولاد اكسجين
0: وهذه العائله هذه الجو كلومبيونس ما اغزر في داخل اكسجين. دخلت الانفامي دخلت معناتها سيركل فيرمي اللي
1: سامحني سي كمال لان نتفكر حمزه وقت اللي جيت نتفكروا مليح اول نهار وقت اللي دخلت نلقى فريق اللي امن بانه الاذاعه هي سيرة
0: احلى صغار
2: كيف سوار
1: عظيمة سوار مرحبا
2: سوار متيري نحكي على ايبوك اخرى في جامرات وكل نحكي على جدد سوار من العوام الاولى بتاع الاذاعة
0: ويقعدوا اغزر الناس الطيبة والناس الطيبة والناس اللي بحق العشرة
1: الراديو كيش تبدل برشا مرات سوا
0: يقعدوا ديما ابناء الاذاعة وتقعدك العشرة الطيبة هذيك ديما موجودة
3: سبحانين عمرو بالحق
1: ايجا بحذية سوار بشي يشوفوك
0: سوار اي ملا

0: يتخبش
1: عليه. انا كلمك لي عارف في جهه وعارف انا نقول التو سوا عارف ما نحب ندخل معاهم عارف
2: عارفي كلمة عارفي
1: العلاقة كلمة عارفي انت اخو الكبير راه ماهيش خاطر برشا ناس يخزروا لها باترون بلغة اخرى لا لا لا راه في اكسجين كلمة عارفي ما تراه خويا صديقي بالحق.
2: اما احنا نقولوها سمحني خاطر نحسوها كما انت وصلتها لنا يعني نقولوها عارفي مش حش مش واحنا حاشمين نقولوها واحنا بكل فخر خاطر ولا سيكابيل
3: ولا وسط الشهر وعارفي راس الشهر
2: عارفي
3: راس الشهر باترون راس الشهر
2: يعني سيكابيل هذا مش رمي ورود. احنا نعرفوا احنا اللي عايشين هوني في الاذاعه احنا اللي عشنا الحكايه علشان نقول لكم راهي حكايه راهو كيقول عائله عائله سي كمال وقت اللي يسمع زوز يبداو يتناقشوا في خدمه بصوت عالي يهبط ديريكت من البيرو ويقول تعلموا تناقشوا عمره ما
1: عمره ما
2: على الصوت بالعالي تناقشوا معناتها ما يحبش شكون هو عمره ما صح على حد من الخدامه
1: مثلا حاجه العائله الكل في السراء والضراء مثلا حتى والله حاجه اخرى مثلا اي واحد منا نسمع به مرض ولا لطف عليكم ولا كذا اي حاجه نقول لهم هذيك اولويه الاولويات تحكيوا ليش وحاجه اخرى الفرح يعرس الكل جماعتنا
2: كنا عرس الكل
1: والحمد لله كلهم جاوا جابوا خرجوا عارسين
2: كلهم وبصغار
1: واللي في دبي واللي في ابو ظبي واللي في المانيا ومتى تحيه
0: للمروه
1: اي وتحيه للجيهان جيجي الكل معناتها احلام سناني وغيره
2: عقبه الالياس وعبير
1: ونزلوا عاد كي دخلوا
2: ملابس
1: ومن بعد كي عرسوا
2: حمزه انكور متهني
3: رحومه اكثر واحد رحومه اقرب واحد رحومه
1: رحومه هذيك قصه اخرى نحكي لكم شتوا نحكيوها في الاوف مش
2: باهي
1: يعرف هو علاش
3: ابني مسكين رحومه
1: هذاك ولدي صغير خويا صغير نحبه برشا
0: هو كان يتمنى يكون معنا
2: اقرب سمار اقرب سمار اي جبنيك
0: رايي نحب ندخل معاكم عبد الرحمن
2: راي كانت الميسيون محلاه يسمعوا فينا عارفين اللي هي مش منظمه سي كامل اللي
1: تصير شويه ميلاد اكسجين
2: يعني
1: عندنا
2: سوار احنا رانا ما نسكتوش
4: نعرف ان ديجا قاعده هكايا نسترجع في الذكريات نتاعي معناتها كي دخلت لهنيك للاذاعه قاعده نقول في الديكور معناتها قداش تبدل ومحلاه ومزين ونغزو الألفة كيفاش تحكي سي كمال حمزة ما نترجع الحنين التالي بالكل عرفتها نادية زادة اللي
1: كنت اسمعني
2: سوار
0: على ركن القصة
2: باش نسألك سؤال خطير أنا توا عندي 13 سنة بريسك ما شفناش بعضنا هكا ولا قابلنا مرة في تونس ما عندها برشا تبدلت عليك ألفة تبدلت عليك من بكري هما قولوا لي كبرت عرست
4: صدقني ما شاء الله عليكم معناتها حاسه روحي 13 سنه التالي كيما انتوما معناتها عرفت العمر طوائينا كي تراوني تاتوني عمري خلاش صغير انا عمري صحي معناتها شو انتوما محليكم ما شاء الله عليكم حمزه زيده بون انا نحب نقول حاجه انا فرحانه برشا لما متواجده لهنا بحذاكم اليوم عملتوا انتوما 15 سنه ان شاء الله كل عام
1: عملنا
2: عملنا
1: انا اسمع سوار كنت عملنا علاش انا سمعتها صباح باش نقولها في الراديو راهو ماهوش عيد ميلادنا بالحق كلمه حق راهو عيد ميلاد المستمع راهو عيد ميلاد الناس اللي تسمع فينا راهي 15 سنه راهو اذاعه المستمع خاطر ابريتو احنا صحيح كنا انا نقول مؤسس وفخور باني مؤسس الاذاعه هذه وحلم متحقق تكونت اذاعه والناس معناتها اللي تكونت فيها لكن رانا اللي نعملوا فيه الكل ونخدموا فيه راهو للمستمع نوصلوا في المعلومه للمستمع قاعدين نحكيوا في الاخبار للمستمع نفرحوا مع المستمع نحزنوا مع المستمع معناتها هذاك هو رسمنا دونك هذا عيد ميلاد
2: الناس الكل
4: بتبيع عيد ميلاد الناس الكل وعيد ميلاد ذا المستمعين معناتها كيفاش انتم ما تبقيتوا بالتالق والتميز هذا الكل انا فرحانه كما قلت لك انا متواجده معكم ونجري حاسيلو باش نخلط عليكم خاطر نحب نخلط على الحوار نتاعكم برما فما تليفون قالوا هكا
2: قول الو
4: الو
5: الو وسهلا مرحبا بك
1: حط الكاسك ميسالش
2: الو عاصمة
5: تحيه ليك تحيه لكل الزملاء اللي منورين البلاتو
2: ايمن محفوظي اهلا وسهلا ايمن مرحبا
5: تحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه التجاره
2: مرحبا بك ايمن تحيه كبيره ليك انا بكري وجهت لكم التحيه زملائنا الكل في الميدان المراسلين حييتكم مجهودات كبيره نعرفوا لي الخدمه معناتها راهو مش بالسهل والهين انك تنجح في التيران وتكون حريص وعينينا معناتها هما في 14

0: شنو معتمدية من ولاية بنزرت. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير والمستمعين والمستمعات بخير.
1: نادية أنا قبل ما نغادر باش نرجع بعد مع أصدقائي ومع بشير العياري ومع حمادي صفاقسي أمين مال جمعية الصيادين ومع صديقي زاد وليد بوهليلي وبطبيعة ما غير ما ننسى رشاد هو رشاد شيخة رشاد جبلة صديق وأخ زاد شنو لبا في ألمانيا
0: يفهموك بالغالي تراو يفهموك بالغلط
1: مش مشكل
0: فما شكون ما نزلنا هكا وهكا هكا وهكا شيخة وضح كنت حب توضح سنان كنت خلينا للتمرير ولا لي كومنتير
2: نرمال خبر مقدم
0: شوف كنت حب تسلينا
1: مك عملت نقطة
0: ميسي هاو احنا للي كومنتير
1: ايه ليش رشاد شيخة احنا هو رشاد جبلة ونعيدوا احنا رشاد شيخة في الجروب لأنه هو يجي من ألمانيا ويقول لي راهي تونس بلاد الشيخة راهي تونس بالحق
0: وطلع ألمانيا بلاد الشيخة
1: أي لا فرنسا لا حد شيء يعني وعليه الشيخ رو كي يمشي الأقراط يمشي راس نجلة تمشي كيف عباد تشوف خرج معي المسجد مرتين طوى دو ديمانش بتاع الحجاني
0: يعني شيختكم حاجة أخرى مغايرة تماما
1: يقول لي في الجبل نستعدوا في الحجاني ولا نبدأ ماشيين هو معي دور في اللايف بتاع الفيديو بتاعنا لحد يقول لي هذه الشيخة ملا شيخة ملا شيخة متعة هنا بلادنا متعة بلادنا شيخة راو مقارنة نتوى بالمأساة راو باللي في العالم أجمع اللي صايرة احنا خير من أوروبا بألف مرة تو احنا خير من فرنسا خير من ألمانيا خير من إيطاليا خير من إسبانيا خير من دول المجاورة رانا بالحق عايشين في نعيم وماناش فايقين بروحنا علاش شكون يقول لك شكون يقول لك الفرق الناس اللي عايشة توا الناس اللي قاعدة تخلص في لتر مازوت في ألمانيا وفرنسا بتروي ورو معناتها ب 11000 و12000 لتر مازوت في أمريكا بست بارح وتبارح قال لي وليد خاطر هو وليد بترول يعرف بترول كل قال لي بسيس دولار يعني قريب ال 20 دينار ولا 18 دينار لتر مازوت هذا علاش نقول لك شيخة ونرجع لبلادنا
0: يعني تونس بلاد الشيخة بلاد الفن بلاد الأصالة بلاد الروح الحية
1: بلاستي نحب نحيي ساعة من أعماق قلبي بالحق كل زملاء ما غير ما نسمي وكل أصحابنا ما غير ما نسمي أما على رأسهم بالحق معناتها سي حبيب العربي صديق عزيز وإنسان يخدم معانا وكلمة ورجع للستر على النقطة ورجع للستر حديث لقياس ونحيي زادة صديقنا رشيد البكاي الأخ زادة اللي بالحق إنسان معناتها من الناس صحاح اللي في الاعلام في الصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه كي نقول رشيد بكاي نتفكر الفيلم اللي تعمل نتاع القديم القديم وقت فرنسا الفيلم هذاك اللي هو فهمتني
3: فيلم مصري ما فعلا
0: مش مشكل استحضر في عقلك نجم تستحضر
1: ونحب نحيي جدا سي محمد بن ثابت بالحق وسي فوزي شقرون هذوما الناس اللي خدموا معانا بداوا معانا في المسيره من الاول ونحب نقول لهم ان شاء الله عامكم
0: وحاضر معنا في المباشر تو عبر الهاتف سي محفوظ
1: وانا نحب نحيي سي محفوظ جراحي هذا
0: وانا نحب نحيي محفوظي
3: السيده منال بيد ربنا
1: اي هذا انا جاي
0: باهي باهي طبعا ايمن يعطيك صحه خليه لك 30 سكوند كلمه الختام باش تعلق ايمن
1: لا بالطبيعه هي تو جبدت لي تو منال والما وسلمى وكل عائلتي هذوكم لا هذوكم من راس المال إذا كان إنسان ناجح لا مش منع فيه إذا كان فما إنسان ناجح ولا إنسانة ناجحة سواء نادية ألفة أنا أيوة
0: صحيح.
1: إذا كان إنسان ناجح في
0: حياته المهنية
1: لو عنده وراه شكون في العائلة مضحي
0: أكيد
1: بالضبط أكثر منه إذا تقول أنت إنسان
2: ناجح وراءك
1: امرأة أعظم وعظيمة لا هذا معقول دونك سي نورمال دونك نرجع بعد كمان نحكي خلي بس سوا
0: يعطيك صحة حبيت نشكر أيمن المحفوظ يعطيك صحة أيمن تحية كبيرة ليك سي محفوظ الجراحي بيان سور ما نجمش سي محفوظ في نهار كيف ما اليوم ما نواجهلوش تحية وما نقولوش إن شاء الله لاباس إن شاء الله بالوقت تعب شوية سي محفوظ دونك إن شاء الله لاباس ومروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية اللي اليوم عيد ميلادها زيدا مروة اللي نقولها هابي هابي بيرثداي ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ربي فضلك مصطفى دونك اي جماعتي نتاع الماتينه
3: دكتور منير عبيده
0: دكتور منير عبيده بتبيعه زيده ما نساهاش نقول ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير
3: هشام جميل
2: ما خليت حد اعطيني انا نتوما شاتوك تليفون خلينا نعمل ديديكاس للزيد
0: تفضل بيان سور.
2: فوالا تحيه كبيره لمحمد زرعي وما نساوش محمد زرعي في الـ في الـ في الكيب سبور ما نجمش يكون معنا محمد يماني انا اصلا عن نفسي ونيابه عن ندري شكون هذاك عرف دونك تحيه كبيره لمحمد زرعي
0: تجي وليت ما عادش سيريو واصل
2: كل بيان سور شيكي بالمهاوش تحيه كبيره شيكي بالمهاوش ابراهيم السحباني الكوتش محجوب العبيدي بيان سور تبارك الله ملي جيت في السبور كوتش معايا معناتها شيكيب كيف كيف ابراهيم سحباني خلط زاد كيف كيف خالد مراد تحيه زاد كبيره لي في الاولاد تاع ليكيب سبور يعرفوني ديما نحب تحيه ليكيب سبور وزيد نتذكر في كي نحكيو على لازم لازم ولا بقيه البرامج اللي خدمت فيهم اذا حكينا على سي رشيد وكذا واحد تحيه كبيره سي محمد
3: انا شرف الدين الزيدي وعنا حسام القاني في
2: اللي هو راجع له راجع له ما خاطر هزيتوني الاولاد الاخرين البلاتويت الاخرين دونك نحب تحيه كبيره سي محمد بن ثابت ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يفضله وتحيه كبيره كبيره برشا لعائله سي محمد علي بقاد حسين ان شاء الله ربي يرحمه
3: اللي مزنا
2: كيف قد ناس سي محمد علي وسلطه الرابعه كانت بلاتو بالحق معناتها هو وسي محمد بن ثابت سي
3: رشيد بكي
2: معناتها سامي كبار خدمت في البلاتو هذايا معايا دونك فرحان بهم برشا وفرحان باللي خدمت معاهم ان شاء الله ربي يرحم سي محمد علي بقاد حسين العائلة كل احلام لموشي مهدي سيفي ولاد كل خدموا معنا في ميسيون بوسيبل كيف كيف نوجه لهم تحيه شيخ حافظ غرسله في سبور شرف الدين الزيدي محمد كوتش مروان خليل الاولاد الكل معنا في الكيب سبور مختار يطل ويمشي ذاك رب علينا ما تحيه كبيره مختار طرابلسي انيس دحام بيان سور ما نساش انيس دحام البلوس نتاعهم محمد القوصري هذاك ديما صحيح موجود في لازم لازم موجود في سبور محمد القوصري في اي
3: بلاتو انا سميتك عندي تصوير اللي هبطها الكوتش القديمة اول ما جاء حمزه
2: قوته في سبور وقوته في الاداره وقوته في اي بلاصه محمد القوصري
0: الاسماء هذه قاعده تذكر مش مجرد انه نذكرهم ونحييهم هذايا راهو وفاء بالحق راهي قيمه الوفاء اللي ما نحبوهاش تتفقد اليوم احنا اوفياء الناس كانوا حاضرين معنا وغادرونا وما زالت تربتنا بهم كما قلت علاقات طيبه واثر طيب
4: وقدموا الاضافه جوستومون حليمه كي يجيك في بلاتو يقدم لك الاضافه وينور لك المستمع وتكون فما اجابه اللي تخليك انت اليوم يقول اكسجين يقول مصداقيه
3: كما المسؤولين والساده الولاد والمديرين الجهويين اللي كانوا زاده متفاعلين ان شاء الله يكون التفاعل هذايا متواصل للايامات الجايه
0: سوار يعطيك صحه لحضورك سوار وكانوا يقولوا لنا سايبوا الميكرو تتذكر تسيب نقص بالحديد
5: اه حسيتكم انتم تحكيوا انا سيكت
0: وانت سيكت يعني بعد البعد شويه خليك تنسى الميكرو
5: والله لينا بقيت في دومين الميكرو فهمت ما بعدش برشا
0: حقيقه اما قاعده معناتها نظر
3: مش كيما ميكرو راديو كيما ميكرو البرا
5: لا لا مش كيما الميكرو البرا مش كيما لهنا في الاذاعه وكل دونك مش كيف كيف
0: نحييوك تحيه كبيره
5: كنتوني ميكله
0: تحيه كبيره ليك سوار سعاده جدا انك تكون حاضره معنا في نهار كيف ما اليوم ربي يفضلك التحفون يتربى في عزك تحيه للعائله الكل
5: نقدم ديديكاس
0: بيان سور
5: انا اول حاجه نحب نترحم على شهداء الوطن اللي ضحاوا معناتها بحياتهم وكل ثاني حاجه ان شاء الله كل عام وانتم حيين كثير وان شاء الله مزيد من التالق والنجاحات ان شاء الله ديما هكا اذاعتنا تبقى ديما معناتها في العلالي كما نقولوا ديما نقول اذاعتي ونحب نقدم ديديكاس لكم انتم الكل ويعطيكم الصحة وراني ديما تبع فيكم حتى وكان انا بعيدة راني ديما نسمعكم وديما نتبع فيكم ونتبع في اخبار جهتي وكهو ربي فضل عائلتي واصحابي وانتم زيدة وميرسي بوكو على الاستضافة
0: مرحبا بك صحة مرحبا سوار بيان سور حليمة
4: حاب نقول ان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله ديما وين نسمع صوت اكسجين نسمعه بالصوت العالي محليها ليكيب نتاع اكسجين حتى كان تجي ظروف وتخليك تبعد لكن كي تجي وتدخل في وسطهم تتذكر الايامات تتذكر انا كما قلت لك ناديه ما عديتش نهار ولا اثنين عديت 15 سنه في الراديو خدمنا برشا حاجات غطينا برشا حاجات شفنا وتعلمنا في اكسجين على ذلك عندي محبه خاصه الاكسجين ديما تقعد اكسجين داري ان شاء الله
0: وي ان شاء الله
2: ندوش جوست تحيه في الاخر بالكل الخونة وعشيرنا سيفون بيان سور نتمنى له الشفاء العاجل فما واقع صحيه الايامات ان شاء الله ينقذها سيفون لاباس ونعرفوا اي صحيه لاباس بحول الله هيك اول فمتكفله بالملف
3: خاطر كلمت وسالت عليه
2: اي وانا قبل ما تجيز كيف كيف معاه ان شاء الله لاباس نقولوا له لاباس سيفون ويرجعنا طنط لازمك تكلموا ناديه باش خاطر قال يقول نادي تكلمني حاجتي بها ما نعرفش
0: باه باه معايا مسألتش علي كلامك مش ليس الحالي نجم باش يروح
2: قال قال يقول قلت له نادي باش كلمك اتصل بيك بيان سور سيفون وواحد من ولاد الدار الكبير
0: اكيد تحيه كبيره السيف ونقول له سامحني اذا كان انا ما هزيتش التليفون وطلبتك وسالت عليك سيف الله غالب مشاغل الحياه عبد الرحمن عبد الرحمن ندخل ادخل متخليش في قلب
2: قاعد محموس مسكين قاعد محموس قالوا لي رحمه محموس ايش محموس
0: ايش
2: رحمه
0: ايش بي عبد الرحمن
4: ماشي عبد الرحمن لو كان يشارك في الميكانيك
6: حمزه اللي تكنيسيان قالوا لي فما كول تحت حمزه مش عارف شو صار لي
0: انا
6: خرج عبيد دخل عبيد خرج عبيد دخل ما حبش يخرج
0: اسمع
2: الحمد لله كان بلاتو راه
0: قال لي حمزه يا نينجا راو هلمه هذه اين وياك وعبد الرحمن والفا وحليمه نحبها حتى خمسة دقائق ماخذها في الخاطر
2: ريت وانت دخلت كلاشي فيه
6: لا انا فاهم علاش قولك علاش يحب يحس بالاقدميه نتاعنا احنا الاربعه ولاد البارح اش نعملوا لهم جهره ولاد البارح يحب يحس روح له
2: جديد والله بالحق اي بالحق تو الفا قداش برك الله بلي قداش
6: 15 كم
2: 20
3: قالت انغام سكت مش كبرنا
2: بلي قداش مثال فوق ال 20
6: سنه في الراديو
2: 15 راديو 22 وانت حليم
4: 16
2: 15 وعام قبل معناتها وانتي نادي
4: 14
6: 12
2: وانا 10 ولا اصغر واحد فيكم انا 10
6: 10 سارق من مزوز كان يحاوط في طاهر قدام الراديو نشوفه اي هذا المحاسبهم معنا
2: والله
3: دايما
2: تجري صحيح
3: يقعد الرقم بالحق مجرد رقم. انا ديما نحس روحي مازلت جديده راه ديما نتعلم وحتى من اللي يجيو معنا الاولاد والبنات الجدد قاعده نتعلم معاهم وقاعدين نخدموا مع بعضنا وان شاء الله من حسن الى احسن انا كتبت
0: انا سامحني فاصل اشهري قولي الياس ما نجموش نزيدوا نتحثوا اكثر فاصل اشهري
3: انت تعسف عليا ناديه
0: فاصل اشهري نخرجوا فاصل راجعين ومواصلين
7: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
9: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
10: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج ايكور
9: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99 ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال
11: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين والا تلفزة فرجتها عالمية تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبني لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.
12: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: plateau spécial.
1: مرحبا بكم معنا في بلاتو سبيسيال. اهلا وسهلا سعداء جدا بهاللمة الحلوة سيد محمد كامل روبانا. مرحبا
2: اهلا بك نديم مره اخرى.
1: مره اخرى
2: دور قبل ما نغادر الاستوديو بكري قلت باش نرجع مع شله اخرى.
1: وي قلت لي باش نرجع انا وشلتي انا
2: واصدقائي
1: انا واصحابي اللي امنوا باذاعتي.
2: هذوما ينجموا يكونوا موجودين كان في نهار عيد ميلاد اكسجين.
1: وي
2: يوم الفوضى.
1: يوم الفرحة
2: يوم الفرحة والفوضى.
1: وفوضى سي رشيد.
2: راك تشوف انت الهضرة تاع فرحة. بالضبط. هذا تسمو فيه حمادي الصفاقسي.
1: السيد حمادي الصفاقسي كاتب عن جمعية الصيادين.
2: أميل
1: مال.
2: أميل مال جمعية الصيادين. لازم عنده هو. مقابلني المشاكس الكبير في الشكبة في الليل معناتها في تراح الشكبة وليد بوهليلي مش بترول.
1: يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا.
2: وعلى يساري فهمتني
1: اجانس اكسبريس نورة بيزا
2: على يميني
3: سبب
1: بشير العياري ريق الشيخ
2: شهيرة جنرال.
1: اي نعم.
2: وعلى يساري اللي هو قاعد من التالي اللي قلت لكم بكري رشيد شيخة اللي هو رشيد جبلة شهيرة شيخة اللي هو يعيش في ألمانيا.
1: وقال لنا على إشراء وخاطر احنا تسألنا قلنا نجم يأولوا البرة
2: يعيش في فرانكفورت.
1: باش نرحبوا بك سي رشيد. أهلا وسهلا.
2: دونك هذوما أصدقائي تحية لهم مرة أخرى.
1: حب نسلم عليهم انا زيدا. نحب نرحب بسي رشيد ونقول لك مرحبا. تونس عزيزه على قلوبنا الناس الكل. تونس الجميله عندك الحق تحس انك شيخ في في, في بلادك تونس العزيزه.
2: هو حارق تو المال كل حارق تونس من المانيا حارق تونس تعرف هو بين قوسين عندك مشوا له يحرق مات فرنسا والمانيا بلجيكا مشوا له يحرق تونس.
1: وي
2: ما يلقاوش بلاد
3: شيخ معناتها
2: لا ما يلقاوش بلاد فيها جو فيها امن فيها امان فيها فيها بالحق الحياه الحلوه كما نقولوا.
1: سي بشير العياري اجانس اكسبريس نور نحيي من خلالك مرام ومريومه واحسن
3: وين
1: والعائلة الكل. دونك انا حييت اللي يحضروا معايا في الريبريك اللي عندي اللي هي احسن افار الافاريات تكون حاضرة معنا كل يوم. مرحبا سي بشير اهلا وسهلا.
2: حتى حمادي يحب يحيي هالة زادة
3: حيي مرتي زوجتي وبنتي
2: وليد نرشد تحب تحيي مرتك
4: ياسين حيي مرتك
1: ونحيي سي وليد المستمع اللي ما يسمعنيش
2: اي حقا فكرت حي ساعة حتى انا مرتي ساعة
1: المستمع
2: انا عملت لها للنكاس البكري
1: حيوها
2: عاود لها
1: حيوها حيوها مدام منال
2: ضحية معي برشا
1: تحية كبيرة ليها
2: سلمى هذاك ما غير ما نحكي
1: ربي فضلهم سي كمال
2: واضحة.
1: وي
2: اما نحب نحكي لك على وليد
1: المستمع اللي ما يسمعنيش
2: اي قال لي نادية انا اسمعها ايش نادية هذا صباح انا نادية عليه قال لي منعش تظهر لي هكذا كيفاش ثم انت مش تظهر لك انت خاطرك ما سمعتهاش بالكدا اسمعها تذهب لتونس قول انا توا نادية ما نحملهاش بتاتر بتاتر بين قوسين ما خلنا نسمعها
1: يصير
2: ما خلنا نسمعها في الثنية ونسمع الحصة متاعها الصباحية ومن بعد قلت له كي دخلت تونس مدة ساعة من زمان اسمعها نادية كيفاش قاعدة تخدم وشنوها وكذا وما احكم عليها حسيت ولا ما يسمع كان نادية.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله شو اقتنع بكلامتي كمان وانت شنو جاوبته قلت له وين ما نسمع كان
2: نادية
1: اكا هو
2: لا لا اخزر بالحق معناتها الماتينال متاعنا والله والحمد لله من معناتها ماخوص هذا كبير والحمد لله بطبيعة هو قد ما عمل محمد النصر معناتها حب يطيح على نادي اما مازال
1: تحية وي تحية يعطيك صحة
2: مازال عنده طريق طويل. سي محمد النصر راه ميساج نبعثوا لك راهم يحرشوا فيا من بكري باش نتاكيك معناتها قاعد نحاول باش ندافع عليك اما
1: بون
2: انت تعرف سي محمد انت تعرف
1: سي كمال لما ياسر حلوة حبيت نشكر سي حمادي صفاقسي
3: شكرا للاستضافة وان شاء الله عيد ميلاد السعيد
1: الأكسجين. وي حضوركم مهم جدا
3: ما فيش أكسجين.
1: وإحنا نحترم معناتها راهي مسؤولية تجاه الغاديو، وإذا كنت تسمعني وتنقدني سيك تحبني وما تحبش تبدل الغاديو وتحبني نطور من روحي وتحبني نبدل، وإحنا رانا منفتحين ونحبوا شكون يقدم لنا النقد اللي يكون بناء، ونميزوا بين الإنسان اللي ينقد غير كو باش ينقد والإنسان اللي ينقد اللي يحبنا نطوروا ويحبنا نقدموا
2: حتى اللي ينقد ما يحبناش.
1: مرحبا بالناس الكل. تفضل سي بشير بتبيع
4: بالنسبه
1: تعقبال كل شيء تسمعني ولا ما تسمعنيش؟
4: نسمع فيك باه وعشيه وما شاء الله عليك
5: وربي يسمع فيها خاطر شيء. بشير انت تسمع فيها باش تسمع مريم زعما
2: لازم قوي
4: بالمناسبه هذيا
3: تجبد لنا البيعه على شريها
4: في اطار حبي لتونس وللعالم. نشكركم ونشكر سي محمد كمال ربانا بعث هذه القناه نشكره برشا خاطر هو اللي كان سبب في اللمة هذه.
1: صحيح
2: والله صدقوني تشكر عطيتو 10 فرنك ولا عطيتو 20000
4: حاجه اصدقائي الكل سي وليد البهلالي سي حماد السفيق
3: شكرا سي باشير
5: ميرسي
4: شاد جاب الله ونترحم على اخونا وصديقنا
2: الله يرحمه عمر
3: الف رحمه
4: وقدم ديكاس لزوجتي والبنتي مرام ومريم ورجالهم زادا سي كمال وسي سي فاكر ما ننساش ما
2: ننساش
4: أكثر حاجة
2: اسم رجل
1: بيان
4: ربي بقى عليه ستر وربي فضل يلي وشكرا
1: بحضور اللمة هذه المزينة. سي وليد انت متحبتش تقدم تحية للمدام بيان سور نوجه لها تحية
2: وأسوة
1: فيدي فيدي
5: وإلاف
1: نعم
5: وأسوة
1: وأسوة ربي فضله
3: والوالدك ربي
2: والوالد
5: واختي كل اللي موجودين برا وإن شاء الله لبس
4: نسيت زوجتي نور
1: لا
5: إنسان أصحاب زيادة
1: ما شاء الله
2: كما أحنا
1: إن الحقيقة للأمانة وراسي كمان نعرفكم أنتم شنو في دي مومون صاروا في لحظات في مواقف. سمعت سي وليد شنو اللي قال على سي كمال، سمعت سي بشير شنو اللي قال على سي كمال، أكيد سي حمادي غني عن التعريف ونعرف معناتها محبته ليك. سي رشيد زيادة كيف كيف علاقتكم علاقة فيها برشا محبة وبرشا احترام إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. ونعم شكون معنا في التليفون؟
2: زيد
1: اهلا وسهلا.
6: كيف الاحوال؟
1: اهلا وسهلا سي زيد شنحوالك؟ الحمد لله
6: نعم الحمد لله. ميسيل شوف نكمل انا معكم في نفس المنوال. يا سيدي انا ميسيل خلي سادة مستمعين يعرفوا اكسجين فام عرفتها في 2018 وبديت مرحلتي معها ومن 2018 بديت علاقة الحب بيني انا وبين اللي ذاع في 2018 نسمع في الناس كله يقولوا عارفي قلت شكون هو الشخص اللي خافوا منه عارفي ايبا لقيته هذاك قدر لي شخص يقولوا له عارفي
1: انه
6: هو من اطيب الناس اللي تنجم تشوفه.
1: نعم
6: للامانه انا مشيت معاك في لونتين خاطر توا نسمع اش قاعدين تحكيوا بالضبط. السيد محمد كمال ربانا للي ما يعرفوش
1: راهو مش غزل قفه ولا رمين ورود راهو للناس اللي تسمع بالحق
6: كلمه الحق تقال. وصلنا ديبلاسينا مع بعضنا خدمنا معنا في اون ديبلاسمون بعيد على بنزرت. الحقيقه ريت منه كان كل الخير وكل لدو لنهار الدخل في عملنا الميداني كلمه الحق تقال راي لنهار قال لي ما تعملش هيك الحاجه ولا ما تقدش بالعكس يشجعنا ورينا منه كان كل التشجيع للامانه. هذه كمرحله اولى. اثنين طاهر بن عيسى زاده كيف اللي هو نحب نقول له رفيق دربي وصلنا خدمنا حتى الكوب دي موند في قطر في 2022 مشينا انا وياه وعبد الرحمن عبد الواحد اللي نوجه له تحيه وخدمنا خدمه مزيانه برشا في قطر. والحقيقه معناها كل شخص عندي معه ذكريات باهية كيفك انت ناديه كيف جيت في فتره معينه خدمنا مع بعضنا سام ستار كنت نجيب شويه ضيوف ونكون متواجد معاك هكا شويه ككورنيكور. الحقيقه كل شخص فيه ميزه وكل شخص فيه نقطه قوه واكسجين باش نقولها راهي مدرسة حتى ولو صحافي قاري صحافة راه في المدرسة هذيك باش يتعلم. ريت برشا وجوه الحقيقة معاكم في الكواليس فرحت برشا اللي ريت بحكم أنا يعني شادين على تونس الكبرى ما كنتش نقابلهم ديما ونفرح برشا كي شفت كيما حالينا اللي نوجه لها تحية مدام ألفة جندوبي هذيك أختي اللي في كل صغيرة وكبيرة في كل تراخيص تتبع الدولة في أي تنسيق أوردر دو ميسيون نسق معها في الديتاي الكل. الحقيقة هاني قلت لك من 2018 اللي هو من هذا 8 سنين ريت كان كل الحب والتقدير من الإذاعة هذه.
1: حبيت أن نضيف برشا كلام لكن خليك معنا يا زايدة تحتفل معنا خاطر شوية آخر أجواء باش تكون حلوة ياسر وجاتو باش نقصوا خبزة الجاتو مع بعضنا
6: زايد من
1: نبعثولك نبعثولك نتصور عارف يجيب لك حتى وين انت سبيسيالمون ليك انت معناتها
2: زايد طبعا طبعا تحية ليك زايد
6: عارفي بيه ربي يبارك لك
1: زايد عارفي على ذكر عارفي بيه انا ما عرفته عارفي كان بعد 6 شهور خدمة ونقابل فيه كل يوم نقولهم يا اخي شكون يقول لي نخدم معاكم نقول له يا اخي انت شكون يقول لي نخدم معاكم انا لهنا نخدم الفوق
2: بالحق قصة نادية زيد زيد قصة نادية على المجال بالنسبة لزيد هذاك اخويا ما عنده حزة
1: محليه
2: انسان النوم دو تيران نشيخ عليه وقت نشوف الفيديو نتاعو ساعة نقول له شنو الحصيلة هالنهارين في مع الديوانة ومع الجو وزارة التجارة بالحق عنده طريقة ياسر ان نوم دو كاليتي نسميه بالحق ان نوم دو كاليتي بون اختنا من زايد توا خلينا نرجعوا ساعه زايد نحب نحيي صبري الاصفر صديقنا
1: يطلب فيك تذكرت
2: صبري انفورماتيك
1: يطلب فيك تذكرته يا صبري تذكرك ينجي تطلب فيه فاصل اشهري هز التليفون على صبري ونرجع لكم
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
8: اما كي تتقص عليك الانترنت
7: تولي تفيبري
8: تفيبري
7: تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري

0: plateau spécial.
1: بلاتو سبيسيال، مرحبا بكم من الناس الكل. صبري الأصفر من أكثر الناس معناتها حرفية تنجم تراهم في حياتك، معناتها صبري من الناس اللي تدلل عليه برشا. أنت عارفي تقولوا ألو؟
2: لا لا خويا، مش حكيت ندلل عليه. صبري صديقي أور أكسجين كل صراحة
1: به، ومعانا في أكسجين.
2: هو معنا بالطبيعة هو أما نحب نرجع النادية، كنا مع زيد
1: منسيش
2: زيد نادية أول ما جيت في 2011 نادية هكا
1: أي آخر 2011
2: آخر 2011 هي طالعة جاية طالبة خدمة بتخدم في الإدارة
1: لي فورماسيون في بالي فما سنتر دو فورماسيون تاع
2: بجنب
1: أي بجنب كم غلط
2: جاية سنتر دو فورماسيون جاية تحب تقدم دوسي تحب تخدم. قلت لها تفضل، قلت لها باش نخدم أطلع، قلت لها شنو تعمل نحب نخدم سنتر دو هذايا بون أي قلت لها مرحبا بيك. طلعت فوق تخدم انيماتريس
1: ليه قلت له دومين جديد ما نعرفوش
2: ما نعرفش كيفاش
1: انيماسيون
2: حاسيلو ضرت معنا استشار تخدم معنا وتقول له شكون اللي عرضني في الدروج هذاك واللي قبلني وكذا
1: وكي نراه اي والا يبدا انا في معناتها ديريكتومون دخلت نخدم في لي زيميسيون وقتها
2: وعملت تيست
1: نتاع صوت ورحله صوت ماذا بيك ما ترجعش هكا، ماذا بيك ترجع هكا راهو لونتين ما تكررش روحك برشا. اذا في 2011 الوقت راهو مهم ياسر بالنسبه للاذاعه الغناء. قول يا اخي شكون هذا نخدم ما يخدم
2: يعني
1: ما قال ما ما بعد
2: مش
1: عرفت سي كبال اللي يعني عارفي انا بعد يا زيد رو بعد قديش مش عرفته اللي هو عارفي الحقيقة في ختامها مسك كما نقولوا قبل خلينا اخت زوجتك سي وليد تتغشش علينا
3: اي
2: الميكرو ديما حكيت الميكرو فوالا اوكي
3: اوكي ولازم غداد وقت معناها
2: ولا
3: المرأة نتاعي
2: ها كيفاش
3: وام المرأة زادة ام
1: المرأة وسي نبيل نسيبو
2: اي اي اي وزاد نبيل الربحي زادة من حيوي
1: بي يعطيك الصحة
3: كل ما
1: يا جماعة
2: زاد حمادي قبل ما نروح
1: بي سي حمادي تفضل اي لقاء
2: مفتوح
4: لا تسلم على مدام على بنتي ولادها وراجل بنتي زي ولدي عبارة ولدي سامي المسعودي خاطر كل
2: عام صديقي سامي
4: سامي ولدي انا ولدي والله ولدي وعلى بنتي وعلى زوجتي وعلى العائلة الكل
1: مدام ولدي دخلت خبزة
2: الجاتو
3: دخلت خبزة الجاتو
1: خبزة الجاتو
4: خمستاش
1: سنة خمستاش سنة جوايز ميرسي حمزة سوار ألفة مدام عايشة رحومة حليمة رؤية مرحبا رحاب من العناصر النسائية اللي نزدت لنا سنة إن شاء الله مزيد من النجاحات رحاب فرحانين برشا ملك مرحبا بيك ملك مرحبا نورتنا عواطف الياس عبير ما ننساوش صبري يا سي صبري ادخل معنا ادخل معنا مراد تحية كبيرة ليك مراد تحية كبيرة للزميل مراد
2: مدام عايشة
1: مدام عايشة

على أجواء اللمة والفرحة كلكم في لمان وبيبي الناس الكل، تحية كبيرة للجميع، يعطيكم الصحة اللي تبعتونا وتفاعلتوا معنا وتواصلتوا معنا. مزيد من النجاحات والتألق، إلى اللقاء.

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
6: تحب تبدل مابل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ معليك كان تجي المعرض بيتي أجمل تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبوا لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.

0: وصلوا كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: احنا وصلنا لغزالة وجنين، العالية والمتلين، جالتا وسنين وعليهم مانا متخلين. احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
5: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
6: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
7: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
8: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
9: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا التسكرية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
10: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
11: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
12: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
13: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه وسيدي منصور، وما نرتاح الا ما ليهم نزور.
14: بكم الدينا وبكم نقدموا على خطركم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
5: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
6: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
5: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
6: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
5: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
7: تحب تبدل موبل دارك، تجدد الديكور، وإلا عرسك قرب وتحب تجهز روحك؟ ما عليك، كان تجي المعرض بيتي أجمل، تلقى آخر صيحات الموبيليا والديكور، جودة عالية واختيارات على جميع الأذواق، من 23 أكتوبر حتى 8 نوفمبر في معرض بنزرت الدولي. ما ضيعش الفرصة، إجا اكتشف معانا كل جديد. بيتي أجمل، كل ما تحبه لدارك تلقاه عندنا. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية.
8: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، أنفولاين 98 118 232،
9: وإلى كلمونا على 98 118 231.
11: تحب حاب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص؟ معانا في أكاديمية تحميدي أحلام، الفرصة قدامك. يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
12: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسية في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عنا الحل.
13: سيسيون أنوال 2026-2027، 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
12: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
13: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
12: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوه.

0: هلا هلا هلا انا عارفها انا ايه هلا هلا هلا تعطيونا الجو ونعطيكم
1: كل عام وانتم حيين بخير. اكسجين اف ام احلى راديو شمال احلى راديو بنزرت مكسي بوكو. كل عام وانتم حيين بخير وسط الثلاجي اواحا واحا ولا يهم
0: اواحا واحا يلا يلا يا وحا يا وحا يا وحا يا وحا

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا بقى.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: اكسجين تنفس الاف اما تنفس الاف اما

0: مليح؟ أمورة بميشيا وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اسنان يعني وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك. حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: فيك
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
2: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars par jour. Jarraba ou hafala fi dar.
1: Andek Orange.
3: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
4: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ
4: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
5: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
6: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل
7: سيسيون أنوال 2026-2027 ب 590 دينار العام الكل وزيدت

0: حاجة متخلص بالتقصي 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ قوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
1: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كامبوس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كامبوس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ قوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتعب عظمان
2: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: لتفاصيل من المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون

من الاخر كنت حب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت منين نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027، 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ قوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين، جروب إيكول. وكان ولدك من 11 سنة فما فوق، موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: انتي تعرف علاش؟
8: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها على خاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها على خاطر ديما معانا،
7: ليلة معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها على خاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
9: راديو أكسجين.

Radio Oxygène FM.